0: وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك وليرض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعض بالمعاني وليرض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زهز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد منايلي يسوخ ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورب لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما قدرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موصي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنى يا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والأعداء يا قادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصل بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل يحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام في الآل والصحاب وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنص ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في سخلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ماله أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسلي هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام والتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلاح وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيؤ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحري مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جاد لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة ما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب لي بجاهه لي عزمة وكن لي فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني أذى العدا من أحسن التحسيني جزاء مغن واسع كريمي أرجو مع الرضوان والتكريمي زنت له قصائد الشكوري ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء آواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافقي الأقطابا هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنا في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحسنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهاري من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصح القرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري حن به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وآله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركاتكوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغ لي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاخ المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صلي عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشترما قد بعته اليوم وحلت كرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجد بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكامل النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إله الله قد وصلت

ويتقى اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمدا أزكى سلامي ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

وهو الطيب عليم الذي به الطيب عليما الله بالديور وبالمقامات وبالخيور يقول

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقي يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ومن غيري قد نفى كل ألم

هدد إبليس كتاب خلي مذ قادري إليه بالتحلي ترسي عن النسيان والتكسل كتاب

تلاوة الكتاب وعيد أو تغضن ولا عتاب بقر ليسر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن وزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محى الألم من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فرب الحزب اللعين إلى سواي وأي زوده المعين تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبت العدا معا لغيري ويسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة المعرض العلي مدح النبي والصحابة

سلام تاستحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت عداء

هدايان أحاتي القدوس لأهل الهدايان هداني الله هداية التي فجاه من أمين الملة مدري الله العلوم النافعة ولا الجنان قاد لي منافع دوري وما لاختير من عيالي صيلت عن السلطان والأقيال نويت الشكر

قيس مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وانتحي إبليس لي حيث ورد

دميكم قتل غيري وقاد ليكم ليقود للجنان الأكرم مرم إنه في البرايا أيم كتاب ربي إنك الكتاب وفيه قالت ذلك الكتاب تشتاق الجنان والحور النجال بك وقد طويل.

السلام تدي في روضته المنورة حجر كل باق صورا من إليه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنين زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعل إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير الكافرات الفاسقات.

للكتاب ليس المدخل الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كلغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبري من منه الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

قال كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة ما

تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق للأوراق والذهبا. إن رسول سيف

معقول مجيئهم ليك وزا منقول فصي بكونه معي في الاغتراب قند العداو بأعلى كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء

إلى سوى ذات ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجل حول لمبيعاتك ساد أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجل حول لمبيعاتك ساد أبن حنيش الشاك والحساد

لسني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذات حول كان الإله قد محا ترددين وكونه لي قد محا تخددين يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقد بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسم

يسوق إبليس وما والاه إلى سوى الضر يا رب الله. بارك في الله أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس، قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا، يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا، تمد لي المعبود

وراء والسحب قد كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاق أبيهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمخي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثق بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد مدني

مع الإعداء لاستواء التوجه كذلك لمن له توجه أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لاستواء بكن رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا انت مكاتب تدوم ابدا بقيت عن من ربه لم يعبدان قط الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فازدحق ويقك سفيده ليدحق الى سواي السوء والاضرار ولا غل العلوم والحلال هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور اعفد يا ايها الناس اعبدوا ربكم يقول احمد الى السعاده يدعو الملا بالعلي

هو الذي من اكتفى به وصل فربه ومن غني عنه انفصل أكن به من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أي أترخي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمير لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام رفعوا لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين. إذا ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت استقام الفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعما تنسي المريدين عناء الخدمة،

ميلون ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكوا إما به الرسول جاء في ذاك النجاة وصول. يعتدى عن بالذي نقول جاء به أما به المقول. دوموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول. وصية اقبلوا معا يا جيل ياتكم الإكرام والتبجيل. إلى الذي ما إن له أصول سبحانه ولا له فصول. هو فرار وله السبيل.

فرق فهمي والزك عقلي من كرم علم لا من غيرك رفع لي باب علم صيدك أنت لي علمت آدم فكن لي معلما مرقيا بكن أنت لي فهمت أهل الفهم فاغي الفهم كاهل

علمت لقمان الحكم فليهب المصطفى خير شيا سقي العلم وسق العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبر

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحى الأكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد ذا عصمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والعرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضرر

إِتُ الصِّرَاطَ وَجَمِيعَ الْعُقَبِ بِاللَّهِ مَنْ لِيقَادَ كُلَّ مَنَقَبِ نَفْعًا النَّافِعُ نَفْعًا لَمْ يُرَى قَطُّ لِغَيْرِي وَلِغَيْرِي لَنْ يُرَى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قادر لي الترحيم هداني الهادي

بلا مشقة ولا عتاب، فرزق لامي وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن، يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما، همتي اتقت لتعليم العليم، كوجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم، بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت، قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول، قيت المعارضات وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد، بلا هوى ولا لغن ولا مرين، لا قلامي لخط كوني، في جيب من جعلت نور الكون، وجهت خطي للفروض والسنن، لوجه من يقود لي خير المنن، باس القرآن والتلاوة، وخير لغيك وللحلاوة، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده، وإنني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضلا، على خيار المرسلين الفضلان، حما جهاتي كلها الباقي الجميل، النائس ولغيري يميل، الحمد لله على البهائي خير ورش

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا لكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحل عزه المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن ولي

إلى الجنان الرايقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سبوت فانية ابقى سوريك من جماد الثانية فاجعني من كان لي بالقافية كما أدامي حياتي الشافية يقود للباقي قطوفا دانيا وبشري ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانية من الفراء ولا أكون عانيا كي تنقض الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا والآن الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لك لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي

الإمام بشرك الجميل يا خير إمام لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك نداء رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي.

0: ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروفي داعيا كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هاديا إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحبنا يصبط جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إلي الحياة للعباد الشافية ودل ربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيتمي لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مستملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلاء ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملاء وصف بفضلك خلوب الظلماء لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصف بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توسلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العضبلاء بدعوا هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلب وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخدم أجب دعائي بلا غرور وكن لي يجعل أعظم البرور لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحا مها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشمي فيه قد الصلاة لابن هاشمي وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير الجهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهب لي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليخط خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغير الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر سل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار سل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي سل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحب واشكر كرما هذا النظام سل وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صلي بتسليم على بغيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقض ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصي عن قد كالكلي ترددا سلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا سلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفر بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام من بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ثم اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمدي ولالي والصحب وكل أحمدي كفيتني شقاوة ودعوى ولاية ونكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وزفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآلي وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآلي وصابه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآلي وصابه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حس سوى معنى للذي رآه سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام ليجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كلي بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدوي دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجايه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي ولال والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصابي وعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصابي وعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصابه والتذكرا نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخب مخدومي ولالي وصاب ذوي التقديمي وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري دار رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بالانصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك حبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهو يصف المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا ربنا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولال والأصحاب أهل اجتباء وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور خلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وقدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزعزه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل يدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتهى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبل ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانع من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام ليطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن وليقود البشرى والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه يا من وهب لينوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبيا محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختالي يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامني والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والصواب والصواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومدنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قدت خرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخد لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف ولتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين من راشد سكن وأجل.

في السر والجهر بجاه الداعي. قل جمع ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. هب بجاه المصطفى هب لي اصطفى من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء الى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى الحجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة وفوزا ورشد يسل لي الشعاب في الدارين بالمصطفى والتقن النارين يجعل اليوم بجاه المنتقى عبدا خديما ذا قبول وانتقام ذلك ليس بعزيز يا جليل عليك هبه لي بحرمة الخليل أحمد خير العالمين وجزبي وصلاة بسلام طيب دعوتك اليوم باستقامة والبعد من مكر ومن ملام علي من ربي بالعلوم والفوز بالعلم.

وليجد بالفرج أصير عبادة وخدمة لي وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما.

كتاب ذي الجلال والإكرام خالطني وقاد لي مرامي مدري الخل غنى عن غيره وكان يحب

ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي.

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بي

كلامك من يوحده يعزلي لك تكريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الألا فضل.

بثرته عن كل سوء بمعزله وقان به المولى تعالى بحفظه فيصله عبدا به ذا توكل مخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا واني له عبد وقد طاب كالكليم الهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي وماكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنى هيبش للاخوان.

صليا وصل وفي اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظرا ونصا بجاهه وكف العداء عني وجدني ونفلي واقبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والسحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفلي الهي بجاه المصطفى كون المنى اي ما وجعلني صورا لمحفلي تبارك رب لي قضى الحاجة.

وسع الواسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فانو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مظهر

يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفان الحجران. يقود العلم بلا تعلم وصان جستي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي يقن به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان كمالهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواء وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع القيوم ولا إزالة

قبل موت قد عرف أذكار صلاة من له الزمان قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح واصطحب إباق

الداح تدور، وخيمتي المصطفى تشفي الصدور. محمد صلى عليه الله في هذه لي بدت علاه، واسبي أن الله جل

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد.

دنيا أخرى وحول مرادا. ولا يحمد أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن. أرض إلى خلق جل وعلا خيرنا إضلالك من أبى العلا. أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلى العظيم ربنا فيها ولسي

خيري أبي علي صلي والتسلمي يغبشر بي كل مسلمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

الرحيم. ملكت احمد المداد والقلام فوج من اوحى له قال الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله هو الحب والعبد لرب الله اكوني ربي رب العالمين بخدمه المختار احمد الامين له صلاه وسلاما ابدا اطلب من اولاه ابدا لاله الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي العلي اعلى مرام يا ابتدى ديني اله الناس عند

المرادي قيام الزحزح الحسود يصلها لبدن الفئام قيام يا مذهب اللئام سقل سواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا اللهم.

أخرى يا من يأتي لديك زخرى أغنت بقي جنابي ظاهرة باطني تقود الطاهرة هل يتنجل منتقى المعلم قل لي

بالكأس كالمروي أيتني بالسر كالمقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمرنا المزبط الأقدامي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم الصل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءاً أحد. وتبذاتك وبالأوصاف هباق قد كنت لي بالصافي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كونك الإمام من الضعف السليم. سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال. نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهى عداء.

روح ملهم عصمتني من جالبات وهم هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمة هدد يختصني الواحد في الدارين بما لغيري صرف العارين. يا تربية تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الصاعق رب الفاسدة، ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

وكان المغني بأبرك حلال ترسي عن الإضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق ورسول الله بلا عوائق وكان

قال أكم في ذلك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد ألم تي تعليم علام الغيوب قد طهقني مما يودي للعيوب فتحفظ الورى بعمري جاءت خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا حساب ما قال كلي إلى احتساب نفعتني نفعا أدام العجبان يا من يباهي بحياة النجبان يستطيع تسجيل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهن يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا ويأتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمين إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معا كن العداي

هديتي زحزحة الإنكار، كمن كليك تخلد الأبكار، ويتك اللهم بالتوحيد، إن ذوي التزليز والجحود، إذك وصلت لدى البحور، مزحزح الفجار والمدحور، أقتل المحامد إليك يا أحد، طبق قول وحولي من أبى ومن جحد، علمت العداو كوني عبدك، ملقتي عند عداك جندك، علمت الأبرار كوني خلك، ونجعت لي كثيرا قل لك، لقد تبين لمن لم يجهل كوني أحبك ولست أزهل، يا

وجهن الله بلا انتهاء بثمن والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني

0: عصمني الله من أهل الغضي ما يدن أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سل أرض الأسلم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مهن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بالانتهاء فلال والسهم بجميع مستام صل عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهابي اكتب سلامك وصن سهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نسائن البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفا نوبدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بالانسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال والسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخ دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخ دمي بسكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسنبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسنبه الرجال أوصل مناه دون كد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام هي كأحمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي سمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وسن مقتير لي أن مفسدا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموصيات بلا نهايات وأسن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب للأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل لدى تهربي لسي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوه أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا دها قلامي لخدمة رسول كوني خديمه بمن يهبو بسول حسا اوان لين سراف للمراد وكان للباغي وما رمت ارات وجهلت الى سواي ابدا ولسواي ما لمن لم يهبدا انا لني اجور قوم ساكرين كما على لي قلوب الكافرين ليلان كل من نهى قبل ضرر ولسواي ينتهي ما كل يرر لله للجنان تمتد يدي ولي يجود سرمدا بالافيد اديه الباغي الي اقبلت وجملة الأهداء تران خجلت بسم إلهي الخريب والمجيب الواسه النافي هواهب العجيب سبحانه وتعالى لهم وكل من له التجاء آواهم ما إسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان الحمد لله على الإسلام أذكره عليه في دوام له عبادتي بالأسماء مصليا بها مع الثناء له ختابي بالأسامي الحسنى وهذا لي منه المقر الأصنام أبلي يا وهاب كون نسمين لوجهك الكريم دون وسمين أبقيته وديعة لديك رفعته مهردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الهدايا والثناء والمن أتت حبي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى من أنت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سوى سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني مهجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقى لا خل سي كابدني ولم يتوب سخاوة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدا حفظني الباقي فليس ينتهي لي ذر مبار ينفتهم يقود للباقي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمة وهندك تلا خبيحة ليا وبردا فاق السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسلمه وقتلين ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتلين وسرمدا صلى عليه بالسلام في الآل والسبب مسابه السلام وصل سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جد لي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتهب لي المنى يا من بأهداء الذهب يا ربنا بجائي إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا إنه قبل أصلا وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيل كفل لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من هيوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فأحقق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقت رديت عن ربي وربي رديا أني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما أروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى خيري ولي يوصل أفضل إلى دها خلامي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الأجور والصواب باق به كل خرى صواب يا خائد لما دها إلى سكور مني يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل سالكلام رافها لك جميعه سكورا نافها قد يتلي يا زنهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وحن جميعه ما يجرني لدر وأنت لا تجر نهوي أبدا سهل يجر ضررا أو كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت صدني سام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآل وفي السعب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي ارضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماه مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقيت سا إيمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفحين في الآل والسنب رجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلي وسنبه في الآل والمهالي يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائي كما به قصرت ساحتوائي ما ست في دارين من حتائي بلا تكلف ولا ختائي يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مها سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بسفه والسلات منصح على خير ورأى صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكوني الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا صفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير دائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعليم نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما من صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وخذ له تفسير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما قفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه السلام يا الخديم الباقي ذلار علينا الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يكحب بدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يخسرت له ولتصون ماليا فلاك سكري مها أمد خالدي يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختار ولي كتابك خليلا سارا وخط لي بامن الانصارا صلي بتسليم حلا من رضيا اني كما بك مهام رضيا يا من بي قصرت جار الله وجار افضل عباد الله بكل ما لقر من مباهم ما سفى كل بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها انت رهم الى سواي وجه الاسواء ربي الذي قد خاد الاستواها نفحني بما اباه لي ولم ينو الي مرض ولا الم خاد لي الاخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم احبوني مهد قلوب من لي اجابوا صلوهت وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجاز لسك من وحدسا انجاز ناداني التأمين والتبصير لأخص ما كنت له أصير إكرام سي الجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام مع الجميل ما به الجلال قبل أطاب خاذ للهلال ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبوت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بلا اخفى دعاء يستجاب ربي القريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا امنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعدا سراجي رديت عمن خاد للهلوم وخاد للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاد للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في أسو الهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أسأله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها

0: wala huwa almudadu min khayri alam lo sukuri bi jami'i alarakat kasakanati wa jami'i barakat yaqudu li fi kulli ma'min yafim munal kirami huwa sanahi yafim salamu sil arsil asim an salam ala allasi bi yufakhiru malam lil musawarum tu salam ayil ahad filali wa sabi wa man lahu altahad kawin li khayri alalamin ahmada ya khayr mahbudin nawalan humida an yassali salawatin lam tarid qatu ala alkhayri wa la haythu yarid lil muntaqa khalil salam as-samadi fi alihi wa sahbihi wal humadi ya allah ya wasih ya kabir wa hab ya nafih ya khabir abli nabiyil muntaqa muhammadi alayhi khayru salawati as-samadi minna man laysa lahu kufuwan ahad ya khayr matuun wa khayr multahad salamu sil arsi wa sil kursiy wa lard wa sama ala nabiy lil muntaqa khalil busaratil malik ya mughniyan anis suluki wal muluk tayyib mukosal muntaqa haythu sabat وقد له المناكمه كما الهدى كبت الحمد لله على مال وهب من المنا وبمدرة سحب نذكره ولسواسات تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه للكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجه الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسألني الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة كما به بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، لله قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا سجاء قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع.

والشكر والحمد لله حبا بالذكر بجله عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما

من إلهي ما قد كفاني كل جان الله. مدري المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله. ودي لله وللرسول وللصحابة ونلتسول. لا يغتسمي علم من جكسسك على علاه حاوس.

فكتب قد انزل في النقل وجدت وجهي بتفسير الكتاب لمن كفاني الحساب والعتاب يقود العليم والخبير تعلي من تدبيره تدبير علم علم الكتاب والغيوب كما كفيتني اللعين والعيوب لقنتني يا مالك الألفاظ وبترقي

لك الثناء والحمد قدس سرمدا مصلين على النبي أحمد قبله في كل ما مني صدر بشاة بلا أذن ولا كدر هل يوهب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو عتاب ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واجهني العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم علمه

لم يسبقي لو وقال لي عبدي يسبقي لو خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي هل باقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سواء

وفوق الرفعك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل يا النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري بلا

شكر عمري الكتاب والشكر هم للكتاب أي بقائي ذكر يقودني إلى الجنان الذكر ويسنح لجنابي مكر.

لكل عجب وعربي وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفكونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رأه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وقف افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور. إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر لا استتار. ينقضي جزاء ربي وأجور خير ولا, ولا أحب من يجور. هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي. أكرمني الأكرم والخبير.

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا عاصما من الميزان كتابتي.

وظفرت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكبر أكبر

لم ينحي كفر ولا فسوق والذي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقايا والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجب لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحده.

وجه من قدم خير المرسل يحو من كان بقهر المرسل أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله نسب

الآن يسوء أن توجه ليك مسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وهبت السبقان ويثي أزمان ما قد بيعت وكلما

تردان، وكل من لم ينح النفع تردان، اعلم يديك حيث تأليفي بدا، تنشع ربي ما يكف الكبدا، أن في شاطين بربي سرمدا، أنقذ ما لقتين نفيا مكمدا، ليس ينحو من بضري رصدا، بل سوى ينتحي

فسد الطلاق أذى لم تحوي إنها أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني بليق مان أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي.

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العبد العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت الكل

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابي سقط وملام.

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله الأحد قاتلتهم بقل هو الله.

عز من هداية الهدات للجنات، وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم، تندمهم والشدة والظلم، هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا، من يوجه تجره لله قل الحال والمآل فهو الله. أنا أمن لم يقل

الحمد لله على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين، نذكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصفو الخلد، كما يغينا الأذى والجلبا.

نظرا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء رعي استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلل قل خطابي ولغير من جحل انه ولم يكن له كفءا احد هديت كلي بلا احزان يا خير من عبد بالميزان اعطيت

للمنتقى ولذوي اللهاء مع حضوري جدت بالعقائد والفقه والإحسان نعم قائد وتوسط

قرأت القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بادر لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسكن

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب حرام القد أيا كل من قد قبل ولي طاب الزمن وصلني الله له مع اليقين وصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء.

غرورك كوني معصوم من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقي إلها نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقي إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماد أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلما أدعو قتلا.

بقى فضله كأرجو سبقا وجو النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمد.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل رقم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسر

قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصانكم لي عن أهل الجحد هدى

السلام صلاة العرش العظيم بالسلام الذي تسره مني قلام أن ما سلام الله عن صلاة على مزحزح به قلاتي لمنتقى المحي صرفت

الله لي قد لسان العربي ونوره ولي يلمي قربي طبع غير جهتي ما سان بغير أذن لي كمن أساء لمن شكره شكور من عرف بربه.

فؤادي أخذ إذا الله كرم الأفادي إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن مع غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقات من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجادني في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلام هكذا العصي العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم.

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتقضى الإله والرسول

قبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

جهد بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف. أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام. أصل إلى سعوك كل جان ولسوءنا بالولي التيجاني. ويقلب العصمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر. ماذاك عبدك الخدير.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر موجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواما منحو ضيق مانعهم إما نو دعوتك اليوم وأنت

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا هدي أم عن أهل الكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا.

عبدا لك بخدمة الرسول جدا، لو تهم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام، لا به تعززا بك معا وليه في الدين جد بتوسعة، تريد لك والمختار وصيتي إليك

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تسر ولي به يسر ربي ما عسر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسلي ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يغزي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفل ضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من النبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه للتكريم هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد نحوي بمن يهديني كفاني المستأذين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي استجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصفي بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن

محبه المشفع على جميعهم رضا الانفع ضيقيمها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد اعطيت خير الخلق مدحا يبتذر الى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من باسمه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر اذهب ربي الذين كفروا لخير ناموز مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للامن ووصم الخير ينقاذ لي من مالكي اعلى رغد وامس ينسيني بيومي وبقد محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر احمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فنجعل وجهت كلي لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فنجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة قبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باخ أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باخ له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تاب علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت سولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباغي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباغي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد.

0: جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنية يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر خبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت حبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتخى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما غبت عن الأعداء بالمكون وخد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزال الكبدي وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تقربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصهاب رضي عنهم من حماني عن صهاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند شرار إذعروا إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه محا توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدماء كتبت بامتداه لجمعة الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا مهلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من نب فراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أغناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أغناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك ليجاد ربي بسر مهجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف رب الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بما لغيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مح أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهوي عداي الزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب الخدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي خد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل بلا خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حباب خدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب وليكن ليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أروم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أروم فصت بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعمري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرضى لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لك كل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والإنقاذ الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مها إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم العلي الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين اليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاة والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله حبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع للخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لخيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغير حسدا على الذي به كفاني مفسدا أصد بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عزت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطاب شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهو يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهو وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهو أبدا يالله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى ذو النفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلب يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أنر تفكري وزازح حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محى الترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيدي إن الكتاب ورسول الصمدي قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤادي الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إلي ختم له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع محا تهددا أني خبل وأطال العدد ناجيت ذا البصر والكلام وخاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعطى لي مع ارتقائي
1: أعوذ بالله.

ضلال حمديه بالهدى حماني عن ضلال علي الشكره بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خالدي عن

التوبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

أبدي قل وجه لي من لم يعبدي بيت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريسة الجميلة للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد ضري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدل غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت الزلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب

كمنصا نين أنحي للخناس السوء والإضلال والغرور مات لغيرك جاءني البرور لمح في الحال وفي المآل سوى ذاتي سوى الأنصار.

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور ويرزق

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. رضا لي كفاني الأوجالا رضا لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممر

الكبد مع تعتعب نحو القادر قل ما شئت ردا يبادر نحت مع تعب نحو القادر قل ما شئت ردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذي

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداح لدى من جهلوا الشأن والصف القلدى قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك

ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وهدي وحسن منه خير رسول أنت ذهب به الباقي دفع فلن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومن تاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي وسط

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك. هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجهر بي بقدر عظم

وإن صرفت بإلهي سلبا، إذا طلبت من إلهي جلبا، وإن صرفت بإلهي سلبا، لجاد بالتوحيد ربي الأحد، ثم ازجاد لي بقل هو الله.

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل البحر هل تفضل الوراء في البر بخير مدح جاء

وجهد في البر والبحر المنام من كون خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر أمان خير الورى.

إلهي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أزني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما به يبدي العلام لله حمدي وشكري سرمداك على الذي سعي له قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم كل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما الله بالتأمين والطهر.

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي. غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير، أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء. أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد.

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسس، واجهني الكريم عام أكسس، بأجر ما كتبته لكسس، فجأني بكون كل حرف كتبته لي بأجر صرف، تكريما جاد في الشوال يمحجب العلوم والأوال، لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما

وليس بوالي ولم يولد ولم يحتاج لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا احد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من هب المصطفى كل

يحمد ضم سروري لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمدا يدعو أجر من لغير ربي مال وغير منتقى المربي عياد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى سلاما.

الأسباب وجهد الباقي سفاء عن كدر ولسين حولي أسواء القدر مدد الباقي جساء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

قد قصف وجسمي سحام قل أزال صافيا مصحا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جاد لي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكر.

أحب، لأنه الخل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفد هديتي إلى جماد الثانية المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفع.

صلي بأمن قد رضيت عنك، ملكتني القرآن والعلوما، نفعت بالجهول والعليما، سقت لي النفع بغير الضر، وجهت الخير بغير الشر، سقت لي المصونة المحررة، خبلت مني الدرر المكررة، هديتني بذكرك الحكيم، وجدت لي

خلا وحبا أبدا لديك طيات كل الكريم والجميل طي أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير

نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول. أكمله البحر أهل بدر قادهم الباقي اعتلاء قضي لقني الله أدى عداه توحيد لا إله إلا الله. لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله.

القرآن العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويات.

أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير الدين وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان والجن وبشر حمدت

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الورى يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي ما

أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهل بدني وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصلت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باسط.

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخوات وكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

الآن أقبل طفت من كل قدر فصف لي قداني وغدر هب لي الصفع والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود

وسقني المنن والعطايا. أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد. لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا. هل دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم. وسيلتي والصل ثم السلما عليه بالآل ومن له انتمام. وسيلتي والصل

كل فعلة قبيحا قنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا زلواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف

0: سقط الكتاب وعدايا عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت. إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس محر دائي، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد. لا يتوجه لنهوي خير ما يسيرني إلى الجنان كرما. أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي الهتاب. تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا. خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا. فر لخير جهات السيطان ولي صف الممر والأوتان. نها لخير ما يضرني اللهين أيصه من ضرر الباخ المهين. جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا. واجهني الباخ الجميل بجمال وكان للمغني بحلم وبمال. تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت. باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا. أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي. ساتي يا جميل يا جميل سرمدا ساخن متن للحربي يا أحمد. نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض. رديت حنك راجيا منك رداء وخدت لي منك الهدى والقرضاء. بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي. باقي وجهك الكريم هبلي ما لا يرى للصالحين خبلي. أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام. بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناء لا يريم. ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا في آله وسبه والطابهين. كما لخير به نفل العين بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب. صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور. قد قلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا. يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب. صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المهالي. وبالذي هنا أقول اصحد لي واقبله مني وببسر جد لي. بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي. بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي. ومني أسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا. نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم. هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز. وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا. يا نافيا إلا يجر المنفح وقلت للدرجة المرتفع لسد بكوني عبد ربي وخديم. وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي. يا باقيا لي جاد بالآيات خلقت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب. مرتضيا أنه وخاد للمنى وبي يبصر جميع الأمنا. خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان. محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح. مها إلهي بقدر عصمة سات الإلهي وهي المحسمة. جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام. يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم. قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم. يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منا لساكرين. رديت عن قصام قوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا. مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك. كفوتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة. وخيتها كل بلا ومسلمة. يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافرين. من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان. لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا. وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب. أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد. لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسيري سنت لي. مد يدي إلى سوى مخن اقتداء في السر والحلني اندي اعتدام. إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفهدا. مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال. يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا. وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار. إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسر بجالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله محسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حودا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من على النبي يصلي بسلام في آله وصحبه في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني دواهي المرام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صدي وبالذي يزيد شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسنبي وسكري أرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سوى ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا حرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني أن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوى اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قصوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما أعلنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي قد تهلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب خذيت لي حاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون أبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لفظته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأ روفه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسريم صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بسر لم يكن وسي صلاه بسلام ابدا عليه بالال ومن تحبر بلاخ من سهابه وتابهين كما لخير ابدا سقط لهن اصبت ما به فبارك ابدا فيما اخذته وما منه بدا وسد باني انكسه ردائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرعت الكلام جهلت كل ما ابهته لي خير رجل عندك اسكنت لي جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا اجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلت إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاد المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاد الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرن وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوى الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوبا ينخاد نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم أسقى سلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منذ كفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أسا وانخاد لي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما لي مهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجو الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سي خرر والدر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتى حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخذت لي منافع القرآن يا ربي كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوتى ربي ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالك أنا ونصرا فصرمد كلي كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حسابا والأمراضا وبالرضا تقود للأخراضا سخط للأحداء يا قهار وساقهم لخير يا قهار وبغضهم صرف صرفتهم بموت من أمته منهم فليتاب الزمن لي كنت سرمدن بخير توصيهم وخير إهتاق ولي قط السهم ولي وابتر بكوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني دارين جار المصطفى كسب به محبقاء والصفاء عليه الصلاة والسلام سلمدا يا خير من بخير الناس من حمدا وسد بأني قد رضيت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبًا وتامنا محنما حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنت صوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مح جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجرو أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي الدنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسبي وكل يرفعهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا خد الله المشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآله وسبه يا من له سؤالي واشكر شكوري يا سكور شكرا كل يتي يخي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري يا حامد أكسس بالدالي آمين مهن نساه والجدال لله ربي الذي رسغني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أسال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سوى يا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوى يا أمرهم بلانتهن ولسوى يا مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهركفاني سرك الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضر لتحليم والإقرائم وضر لتعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالصفر حداد لي في حذر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما سعى الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمن لج ورضاه استقبلا لله حمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسن خادمنا له تقود حرفات ومنا وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربا ورقى من طلب مولاه وهما لإرطال السلب سيدنا محمد والآلم وسابه في الآل والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يحبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهامين والهدى ألحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المخيب وخذ لي منه فيوض المروية hamdun wasukrun bihi ma ahwi niham kama yujibuni dawaman bin naham lillahi rabbi allazi li khada ma taba qalbi bihi fan khada hamdun wasukrun kharja do mani bila nihayatil murtajiyan an yuqbala min sukuri bi qadri hasama sadil karim al akram al muhassam musalliyan ala nabi al mustafahin alayhi khairu salawatil anfahim ma salamihi bi alihi al kiram wa sabbihi wa khadali khairu maram lillahi rabbi allazi qasana li sirri anil kawni ma han wa kana li hamdun wasukrun kharjul asmani wa yatasayalan fil ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والآل وصبه من قاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكن وصلاة وسلام منه على الحيوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني أمن وسكن وصلاته على وسيلة له لسي له الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يا سرمد سكور يا الله يا عفيس يا محين بكل خير يقصد الله لك حل يا سكور بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسق السكور بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآل وسب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسام بكل عصم وصل بأني أنكر عبد عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان سا خدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حزمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر الخلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست لجوالها لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص هام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس ثانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من قادت الكرماء له مراما على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساق الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مدل المغني بالانتهاء مخجل الأجو ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالانتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي احمد لست ارى في ابد الا الجسا من الذي خبل من رجسا اديتي من الاله والنبي كليتي دحت لسكر مطنبي من استرى اللجاب الباقي بلا اخاله وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا اخاله ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصا ولا حنن او مكرم علي اثني وهو الباقي سكور كليتي جهل انفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة واهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباخ اليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي اسكرك اليوم وبعد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذل مراخني يا من كفاني كل شيء اخرين ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخليه وبهد قد سكنتني بتحليه به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق همدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البيت.

الجلوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد من لكني كتابه تمليكا ساق لغير ضرر الملوكا إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحى البشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل

يلقى الشكاية فلم يشكله العام المداد والقلم. أنا رضيت وهو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لديه جاد لي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله.

قفيت الكفر وكل من كفر وبي هديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسك وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بلى الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر إن البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما يورس الخور ملكني تبليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر كنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي.

حرم رمي والبدن هم حماة حرمي إلى سوى زحزح الدجال هذه الأمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان فضد من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أو إلى جنان الله كليك يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو القيامة

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قاد لي ما أهجل الحصونا خطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن واجهني بعد الخطاب والجواب من أمسك ولا فرط بالثواب كتاب

احتساب لقد حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجة لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفات

صلى على وسيلة بأولان لو تابع كتبا يا مولان قل يسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي.

قلني بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كن فوق

فردق إلي اللعين بالضغط وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد.

أخلاق الأسواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أذى نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يكون توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترسي من إبليس مع كل الضرر أسمة الباقي لا يلاقيني شرا أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

من لك الملك والمليك سرا به لم تنحن الملوك ساق أباليس أما والاها كغير ذاتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدرك في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العرش العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

أيت بفرده في البحر فاطجه البر مثل البحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء

والرسول والصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدائك معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان. أغني الصعب الذي قد كان منازعا فابي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت في

بالدوام العافيا ولا حياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وضف عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقني في شوالي ولك شقني بالنعم الوالين يسري الشعب في الشهر الصيام ولك شقني إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلائق لك شكري بفؤادي عدمان هيقفقني الأذى والندمان وزن عليك بفؤادي والقلام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم.

ياتي اليك توبه وبيعه، فبعدما اخذت قد شرعت مسلسلا بك على اعدائي، ثم على حوائجي والدائي، عليم ربي بالنصور في البحر والخلق.

وإن كل ذي اعتداء هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت من بأخي الكتاب.

مجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يتقشيته جهادا مجيدا أيضا بها عهادا إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة.

هيا وطن الفجار انكم غداك افي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران هجردكم غدا الى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

الباب، وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم، ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما، نروم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله، ولمن كفر بالإله ولم يتب مع

ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك كما رأيت منه عام جيسسك علي الله الكريم الأكرم عدب النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

المعين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم مني أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا خير الأقوال والعقائد كونك جل كلها فوائدا لا صحيح الأفعال والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق هولي في الله وفي الرسول فقم أدي والتصق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فضل علي باتبائي وليستقل كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنبي سقي يا أكرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين

قرأت بالآيات فاجعل كل ما أغسطوا منها إليك السلمان. يا بحق الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان. شكي أسلبت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة. أيس ربنا بكاف عبدا ونعمه قد ينال قصدا. آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم. وسيما إله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر. أو أن يغنغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم. أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء. ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر. نيت وسقت ذا إيمان بي وليجودك بالأمان. وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت. الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا. بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. طه خطابي طالبا

العجائز سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهري أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا ملكني العداء والغلا

توكلي عليك لا يزالون فمن نفيتهم وعني زالون تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والطريق الذي مضى حسابي فت باجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين ويكتب الصلاه

كخير معبود بالشكر عبدان. جاهت المقام جملة الخيور عندك في التقرب وفي الديور، العدا بها دواما يا قدير، كخير مغن بإجابة الجدير، عني حق كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما

السحب العظام وسط منقبي هذا النظام. وإلى غير ذاك الأقدار ولا تحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كرغي نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلان بيني وبينه لد أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عداي وعداي امتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجد وجه إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليقاد الآيا كنا زعني الله من

مضيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم هزيم الشاكر عليم باقي على بنفعه على الشباق ويهتل الباقي العلي كليتي عقلي قولي عملي والنيتي أخذت بجيب رسول

إلا قد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلام من يجل جاديا قضاء وربي قبلا هو قصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيابد المحا جميع الضيري نفعا النافع نفعا جذبا قلي قلبك كل

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد من ضريبه سرمدا خرج مفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضل ذي البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من يجاسي الذي انتهج

لباقي مميت قد كفاني من فحل وداد لباقي قد ضرد لميت المصطفى مع صعبه والعدال حد نعيت عدوا قد

أني به حرج واجه الجزاء وربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملأت خير عالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذى وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفال قوي ابن وقل لي

له من الله سلامه وإنه الوهاب إنه الكريم سعيرم من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سعني إلى سواك واستفد خب العداء في خاسرين وإيسا

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار، بركتي في أبد لا تنصرم، وكل من نحى مضرتي حرم.

الظلمات بري ساق غير الصدمان فصل العلوم عند الجاهلين فاقي العلوم عند الجاهلين وتبستوا

0: وقال الجميل أرفع مقال لا شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهددني في صفر إلي خاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليه يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهو الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوة جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاذ لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاذ لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع سلامي على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد، وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكم، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي اللاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي يما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتفي ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهان وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي المضلي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام، وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر ربي كل مسلمي، واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ. صلي على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله، وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام، وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى، وحفظ بجاهي العظيم كلي من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا، يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا، وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع، يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واقطع بكن عني جميع الحجب، وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور، بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صلي على خاتم رسلك الكرام، وصلي من في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صلي على المهي وذاك المنجي، والآلي والصحب ذوي الترجي، وصلي من وهب لي المراقبة، وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى، واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب، وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صلي على المذكر المنصور، والآلي والصحب ذوي النسور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر، واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صلي بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآلي والسبي وهب للودا، والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا، وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أؤكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صلي عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري، وبهم انصرني وأعلي قدري، واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي، توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي، وتل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام، وتل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي، وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مجرم، وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل، ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صلي على المعلوم والشهير والآلي والصحب ذوي التطهير، وصلي من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صلي على الشاهد والشهيد وسيلتي مالك المشهود، وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما، وكن ولي وكن لي صمدا، في عبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محصي، يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بكلك البشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صل على وسيلة النذير من مته علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لزمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صل على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرما يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك منهود بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعدم خدري وترد عنهم وعن السحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وعن أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبعي وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هبلي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والإشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا قائدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني ولتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد قبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآل وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا والتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي وتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني رب أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام والتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذن مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا طار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم ولآل وصحبه وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرا هم مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وتلفهدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العداب بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي دو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني هوان بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه لينفع، هب لي كل ما طلبت منك، فكن بإني قد رضيت عنك، هب لي كل

ود مكائد العدا إلى العدا طيا أخرى أتسلت لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدا يأكل والغرر قبل الكتاب والعدا.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعطي وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

مقضي بيعك فضل بإكمالي. سبحان من قعد لي بالمنتقى زمني، مغي لقياي من سيقوا لآجالي. وجهت حمدي لباق لا شريك له، أخي من جندلي يحمي عن خجالي. كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن في

أليم. هاي بصدي حياة النفس لي ومعيم سين يدمرك ذا قصد من اقتاليم. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح في النحو شر مختاليم. أنهادي من بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إلهي القاهر العالي إلي شادر البنيان مرتضيا أني أقول سنة

من يطيع الرسول فقد أطاع الله. مدعوك يا خير البرايا ملكي، ما استراتي عليك ملكي، نجاني الله به من شركي، أي بقائي جادلي والدركي، يرضي الفراء والفركي، وعيب نفسي محا بالعرك، طهرني الله به من شكي، وادمي عني نفى بالفك، عن النفى من سلسوا بالإفك، ومن الأذى كما عزال عفكي، أراني الله به عن سلكي، وقف عني العادي هلكي، ويدمر العدا بالنهك، كنا

المسكي ذكر فأنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي أيك اشكمال علي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعت فطنتي تزكي كما أسى من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن ولي فتع قير عنك على رسول الله يا زل ملكي ما لأجود سالما بملكي من يطيع الرسول فقد أطاع الله

واستعني اكتب لي الفوز بالوصل. هجرت اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المده. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي بمن زحزح اليما كما زحزح

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال عدا ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم، وجه المراد

تحتفظي، فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا. فداني إلهي بالذي البغض أزهرا، فمن منتقى كلي

تركت رسول الله لي فوق مطربي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي تغيب لا لقات

مطاعا فائزا بوصالي عليه صلاة مع السلام بآله وصحبه أزل العدا مدمن الدعي أزلت البلاء والجهل والخير.

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبشكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر و

يفصل الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتدح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من مزيد نبه عباد كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

يصبني أي بشي أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام تقلب قومك

هاجرت بالعدا بشرت البيضاء يا من وقد تبا يصف كؤوس القوم والتسقني بها وسواها بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيرت والخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجزج

واكسب كلي باللقفة وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق.

غيبا منيبا النساء النقص في الرعبا فبيت العزاء عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وأصحابي يا من كفى نبيهم سيصبا ويتميم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تغيس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستين وقفنيهم بهم دأبا وأقضي بك اللهم.

لا يبشرني من فشل من أطال لي أن أحبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوض لك الكليم وخلي الفيوض أتي ولا تترك السكبا واستباق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعض فآياته حزبا له جل شكري بعد حمدي وكان لي ولإرادة أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم تظن

وصادكنا للقلب بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكالكريم رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبة طويت ذو شكرا كثيرا كما حما جابي وأستكفي يوم الجوى اللهبة لو جل شكري إذ هداني بفضله.

وابقي نجاة منه منهم متي الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شوك أو وسواس وعن العدا زبان نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي.

شكون أطلقي منه رفعه إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار من الآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي الدران ذلك فضل الله يؤتيه اللئيم تشاءه.

عنك وجه الضرر كلي على البي كفاني الشرر فزميد قاده الله إلى تعلق بي ويحظى بالإله وثمنا ليست ترى لغيري في أبد

يقول إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقي إلي

ومن أصدق من الله حديثا. واجهن الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نغيت لك من مع

وقاد معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب إني به عبد خديم ما يكتم أهدى به خيل الورى قسم الأمين كالكل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغاية نحو يددن أكرم الله بخير الذكر وصان عمري أن أزل ومكري لا بين حني كافر أو فاسد.

النار. أخرجك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله. رأي الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع. يقود المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. يقود المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا. ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما. الحمد للصمد ذي الهدية وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا. وأجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء. مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة. نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا. إلي قاد مطلب الهدات وصانني عن جملة العدات. صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني

قال رب تكوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك قلت بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا أرضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه أي غر من كانوا بدورا وأسرجا وقاني باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا لهذا الشيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطاوي مسيري وأدرجا إلى الله والمختار

وللمختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

وليقود بشر القضاء أذى إلى سوى جهاتي في عبد مغرن يدي أنهاتي إلى سوى يمتحي دجال وصغ والغرور

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحل أبقتيني علما عقثيا عالما لا يخفى عليك شيء بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت ناولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت ناولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعين على الكريم قادي الأمان بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق.

Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki, summa salati ya alayka milki, naqani Allahu bihi min shirki, wa bin naqa ijadali wa ddarki, ya ruduli sawil fira wal farki, wa haiba nafsiya maha bil harki, taharani Allahu bihi min sirki, wa wallami hanin nafa bil faki, anin nafa man sallasu bil ifki, sawil asaka ma asala hafki, akhnani al mughni bihi han silki, wa kuffa anni lil ahadi halki, li yudamiru hidabin akim dunya wa akhra wa yudimura akim rafi wa jahi wa khairu nusuki matu safihin qadani li naskim salamun man lahu dawamun nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhatu wajhiya li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahatta ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintihamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamuna khati sutam ki lak salatan fitnati tusaki ma salamin lil hudaya sak yusaki lo khitabi wa asaladan ki anni wali fataha khaira anki abdi rasulillahi asal mulki mali yajudu bakhiyan bi milki wajjahtu wachi ila al muhyil mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut amaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muhit kitabuhu lasi bihi uhil wuqut مصلي ارحل النبي في الصمود وعليه وسبه سوي الامود اذكره الى الجنان في البيوت باحسن النسر واحسن البيوت مع سكوك وبلاه والانيد والبلاه والانيد في البر في البحر وهر قربتي اي انيد اجارني بما عن الهدى افوت به كما به اكون ساخفوت يذكره كلي انساب الخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قل والمبارس الخطوط اني وهو سرتداد وفتوت فسوقه وقدره الى الوكيل وسيلاخي ما يجر للسكوت ان انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط اذكر من حني نفاق الناس واعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى اناس تاهتهم اسيان رب الناس الا يساخ ما هلا خياسي وراء للاحداء بالاكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا ادناس فصبر رفقتي رجال بدر عليهم وردا ينير بدر يجود لله بهم بالنصر منه عزيز جاد منه عزيز ليرد حسر ملكني باغ حباب بالسخر ما فاخصني بخير فخر كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير اجر ثبت فوسي بمها الدر اني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر عبدا خديما ماكسا في البر ابخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والامر لو خطابي واتى بدهري بجهل سر خالصا وجهري اديتني فمن يقبل فمن يقبل سكري والتقني كل اصلا ومكريم رديت عن رب الكريم البر مصليا على السفيه البر دقي اساله باهل بدر فعنهم دورت نور بدري وحب للوهاب في ثلاثا ما يخجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورال للأجدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتحازا خادم من البادرة بحاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما سفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا ليراد من قد سلسه تصلاسا والكل هي خجائل لصلاصا نفاهم الحد مهن أباسا أني هو يا راسي فتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا وسرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا
fasul bima yaqini al ihdasa minhu udan yunawirul ajdasa yaqini al hisaba wal irasa sikrun hakimun fasuhu mirasa mudda hayati bihi labbasa fi watani busra li hadin basa kulli bihi wal tahdin al mahasa bihi wajjih li bihi iqaza sabbit mukosi wa kfinil basasa wa rudhuli wa awlihin fisasa fasul bil arbuha'i wa sulasa بمصدر الرباح والصلاسة يسوخ لي من رضا يجهاسة من بعد ما بارسني النهاسة إجابة تساسة ولي ترود كل جان العاسة لي يرد من وسا حساسة رضا به يلاس مرتساسة أكرمني وكان لي وخاسة وراد للأجل والبخاسة راد الهدى وأصب الأدغاسة فقلت ساكرا وقد أغاسة ديفك راد عنك في صلاسة فرد له السفن والدلاسة وثقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسب ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما ايوبي واسال القدا اني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنساءه ولي يرى عض الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهاد الخندا أن أرديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يطيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد لي ويهلي الوضا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لضا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك أول تصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكني أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقس تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كل بخير ددن إلى جنانه والصفا ديدن ناجيته وقعد لي برسن فتن وفيدا قد أصالا وسن فجاءني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سهل الذي لم يهني لي قبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمن يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لخير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسني فانخاذ لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستخدين بسيحة أنسفن له متاوي قبل من توتني قبل كمان لي بلا تفتن أذكره إسخادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكن
رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقول كن يكوني ولي يكون الذي لم يكوني وجهت وجهي لمهن فكا هني يقبلي ونفسي سكا أذكره شكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السركا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام من عركا إسد وقوب بعد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفع بهم من سلسوه سركا كما أدام حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي يدار حسكا فجأني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوه وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي يراد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقاط حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبست للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعل ردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطرا أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت ناسه الكتاب مسكا فجهتني بما أسعل الدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانسكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دحف مناي حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي صمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير

هي سأحمل داهمة ما حصله الهالم وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطهن تبطي أو ملربهام إن النصارى من هيو بي مهام خفت صن بي قبل توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدية بالكتاب وبالحديث مخلدا صوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والقصال والخباوة ردتني إلى سوي الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل كتاب وصفه أحمد فصلي أفضل الصلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد خرق دوت مرشدا أخنيتني بك مهل كتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في الأجل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم خلت للقبول ورداء خلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أسمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد خلت لي الفواهدا قد جدت لي بما في كل عود ودنس بلا خلا وحسر وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مها وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقتل المرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه دواما بارك يا من خدا حوائجي يا مالكي رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحبت لي هلوم من تقدم ومن تأقر بكم يا أكرم جعلت لي القصف صحيحة بدلا من الدماهر مهن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في موتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينيم وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي في داخل أودا قلبا وخالبا سهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لهني الثناء عليك من سكوت فكيف أسكت عن الثناء عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء أنك ولي كنت بلا أحداء أم كيف أمسك عن السكر وقت أنهمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وأخرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل ينحل الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محن بجائه في موله ووطني وفي هدن وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء واحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بهرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر إدائهم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير كبل قاعت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم ولي بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصيا حفيظ بهداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلاة والتسليم سرمدا بآله وصحبه وتابعين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكلين
وليرطر بكل كافر ليستجبت اسمها وتعجلين وصل مدن كل بخير.

0: وجل وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي أن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب رب سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صلي عليه سرمة يا مهي بالنسم والنسر وبالسنايم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قط الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباخية صلي صلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللومي أبلي إدامة قيام ليلي كما تحب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بتسليم ياس الفضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي ياسمين كفيتني الجميع قبل الساهم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أو لي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ياب ما سيت في الجميع بلا مي والبسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسيم يا متكبرا سديد البرسيم صلي صلاة بالسلام تقهر لي هداية وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسد بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى والتدم للهنسام ولي يكون في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدى وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بكر رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا اذ كسفت الدرين بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الايام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخالة والإفساد وهبت لي الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستن يرحم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير نهيم فعبدا سقلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعلي جملتهم لرب خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد ولقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث satawatan ilayka min kulli khabis wa sarbatan bika ahus ya hafiz min kulli hasidin wa sikhalbin khaliz wa min jami'i ma yadurru fakfinin bikawnika alhafiz kull fitanin qabli min sal yawmi lil jin min sal yawmi lil jinani kawni mahsuman min ash-shaytani faraqtuhu billahi wa huwa unsi a'buduhu wa akhdimu khayral insi habdan lahu jalla bima yardahum bi khidmatil mahi allati istafa'um wasilati wa jannati wa jannati faridati nafilati wa sunnati sayyidina safihina muhammadi sala alayhi bi salamin samadi bi alihi wa sahbihi man damani bihi lahum wa kana li bi minnani ya rabbana salli ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ashili قلبي يفي خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس ولي يسخ جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجسس بكونك لي يا رب السلام أبدا على محمد وان به اقترام وثمر كل في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أثمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه صلي مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أرنه مع السهاب يا سميع واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صلي عليه أبدا وسلما بلالي وسهبي وقصدي تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشعن وليكن وبسر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بسرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقر جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جلي بتسخي في السرخ وفي الخرب يا قهار بالهادي الوفي بالهب والتكريم والإهانة والتقني الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقني الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلا معتصما بالله والرسول صل عليه وتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حبدا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وأبلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين ما كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقا لجوت بالإدلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أزكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجله إندي عادرا وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحب ومن والاهم يا رب إنك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا رب جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكلار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قال عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا tubtu alayya wafaqaka tahabsiya wa habta lima la yarahu jinsiya min allazi indaka ya wahabu mauta anil aslaya tawabu tubtu ilayka alyawma faltuhaqqiqi li matabi wa fini ma attaqim tubtu ilayka alyawma min kulli huyub mauta ibi faltuhallimni alkhuyub tubtu ilayka alyawma sa'amani falyakun wali atib zamani wa qaitani tanasrun bil mustafa alayhi salli bi salamin qad sabam bihtub tidahan wa ahraman bi sunan wa bi halalin faltakun li bi minan julli ya bi tafsir wa salama ya man kawani al khabra wal khiyam qad bihtu ma ahwa bima ardaka wa khutta lis sukuna fi ridaka wajhtu wajhi ilayka baiha ma bihtuhu wa la yakunu rajiham li abadan bi fadli bakhin kana li fil barri wal bahri wasiri sanali amdaytu bahi bihi yawm al khamis wa atji kawni furhatan nufus amdaytu bahi bihi la bi siwa wa bihtu ma lam yardahu li bi hawa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكيم.

بيع قبلان نصيل قادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بالجاه المصطفى مصليا عليه جدي باستفان ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

الوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربتي يشكر ذي الجلال والإكرام إنشاء كلي بلا انصرام نويت الشكر لدى دار السلام وعند طوباي بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخلوا البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جان الخلد

نهاية وصرمدا قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا. سق لي ما يكف عني من حسد ولانتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في البحر زرت داري فلانتقم.

ولن يلتقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفع رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب نفع رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب يصل إلى

الذي إلى إياد لي ولي لم تلد لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق خذ لي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيري فابد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم ربي لغيري انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وأطاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويصطنح جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا غينا قاد الأذى إلي تنقاد

آل نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان قاد نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لعدى ربي لغير

ينقضي الأجر بلا حساب، من له عمري لا احتساب، واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل، تدوم أجري وجزائي أبدا، فمن عند إداه عبدا، يقضي مخجل كل مزبد، من صارني عن مشرك والزبد،

انتفى المسلس جزاء من باع به لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغض هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع مدحو قصادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلى أولاكه.

بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد وواردا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى ومن ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

يمن رضاه اكثر مدى اروم لسان صدق والدوام العافيه وذا المكاتب اليك الشافيه اجل يهديك الجهاب السحبك وبهم هدني خير اللحب اذب عن دينك يا الهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت ابنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا دفعت عني اذى ذي الغدر ورطه ليك باهل بدر يهلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير اكرمتني فانك المكرم بجاه منصور

قما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يريم من النعيم عنده نعم الكريم ألمتم العبد الذي لا ينتقم نفسه.

يجمن عنكم عفا عن يجمن عنه أفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم.

يغرب سخير من خطي في الصدور تنسى خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله غافل العطير إلي قول قال ربي في البحور ساعة فيها

طيب نفسي أليك لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا.

ما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرى خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان أثق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل ما

اعتراف وطبه وكفهم كل مخاف اشقلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجانا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا الى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رزنا بحجدك الحصين يا وكيل فقم لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا. فيك وفي المختار غيب همتي وأعلها وعظمن قسمتي. أنت ملاذي أبدا وجنتي عن كل سوء من أذى وفتنة. هل مواهب تقيم حسدي فتحت بالمصطفى.

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرسايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. هدق ربنا الكريم وعدك ونسأل

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد، لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال، أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك، أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى، وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللسحب الكرام، والله يعصمك من الناس، وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع.

أقم على فضل ويعطيني المنان في تنتفي عني دواما قواتع عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي الشر ما هو واقع ثلاثا والتسليم.

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافعون. كيم به أرجو من الله عصمة.

قبل وروحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن لسوى الباقي ملتحد الواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن ميل عنا أغنى فؤادي عن ميل لغير رضا وعن لغن وسوى الأولى مع الفندي له شكوري له شكوري بالقرآن متهدا وله دالي مجال العدا سنة.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما تريد منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وغير ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفن وسر وتأمين مع الحفدي لكي وشكري باقي.

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت فاسس كما له نبذت. أشكر

لله شكريا إلى الجنان وإنني لها به أغناني إلي قاد الأجر والرضوان ولسواي زحزح العدوان. هذا الإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا هواي تابع لما لي يرضى بقٍ هدى كليتي وأرضى إلى الإله قلت

قال قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قوية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إله لا يقطع عن الهدى قام غيره انتحاه ما هدى هديتي مالك لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سؤال قدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمصر في الحال والمآل أن مضر يسرق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله يسوق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله وصيغته الشكر وأجور طبيعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوحيد قال بدالي في الربيع الأول إذا قال

إن قدت مالك مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام لا تضغي لسواي أبدا فأنت خير مالك قد عبدا أكنتني كمن من ما شاء فعل فأنت خير من أراد وفعل يستطيع أبقى نوال قد عصر فأنت خير من يقيت ويسر.

إلا قد أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد أقال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كل ولم أكن

المتقين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذة. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم فعتي وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي سقط الدر دهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من لحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سألني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر. أي الحروف لوجهك الكريم أقويت ضايك بشرا لا يرين. يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي. قولك فالصحيح في الحروف على أبيتي مع امتلا الظروف. لقاني العليم

وسد القول ونور الجنان إلى سوء انصرف الضلال بلا انصراف النية والإضلال لبان أن الله خير من نحى أجل فلا يقيب راجل تعا أنت بشهر رمضان عن جميع مفاري الترك وربي السميع إلى سوء ذاتي ساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وتنحاني وكفاني الغيان قلبني الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قوية والإله قمعا هاني لك في أذاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول ليمحى ما سأنيك والجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهاتي دل علي

يأتي محجلة كل ملك كان منازعا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله ليبلا إله إلا الله وجهت وجه للعرس العظيم

الرحيم دعوتك الصراط المستقيم كان فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فللعين ساكنا ذا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

والندم مذ أوطعة صاحب القدم رسول أحمد نور الشاكرين عاتي سمات مغزي الكافرين أحمد بن المختار نور المسلمين أرسله منتقم من مجرمين أصحابه الغل الكرام الأتقيان صوت أذن العداه الأسقيا قاد إلى بدي سحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرد لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمد السجاع نور الكون ويلين

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر وملكت هواي يسعد بلد غير نحوي ومن عروضي خايف والنحوي وجهاء البدن الفئام أبلغ جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داية بكلام دفع ولحي الحشوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم

أن في لغير مسلم ومسلمة بالله والرسول ظلم الظلم هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد.

الحنى كفر ولا فسوق ولا إليهما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع.

محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالف مخليدي ولن أخالف فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطي كتابه ذو الوحدة كن قاضي به إليه وحدة وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكن لي حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا بغير رد لي وقاد لي هدى أعطيك من عليه الفعل وإذا كن جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وترك برادي بكنين لم يأتي بالتأثير لربي أن سواه فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقادر بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزل وكل من رام آيا عزل.

والذبح أبقى الخديم باقي الركع عليك والأمين جبريل لك قلا فيه من أم ضرا أو مجع كان به لبقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلا أو ارتنع هدي عنك وله قد انفتح أبقي لك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف لا يستجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلاب رب خير واكفني مضرا رب جاه المتبب مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا بسقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري كآخر ناصر وخير مالك وصل أمة

جنانا كالمصطفى المختار من كنانا لجنابه أنير خيما وغيرها لمن أضاء خزيما لجنابي من جوار مشركا ومشركا بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء إلياس انصر جنابي عند السير وحضر ولا تقربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين واجد السبطين في الدارين بصحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مد الأشقياء نفى العين من له حيث مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بدر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلة يبيك كرامتي وصانني عن ريبك لأني مولد عام لسس قل من تعاطن في أكسس إلى سواء مال كل متعب فيث المحد جميع التعبين كما إله وجه مجهما قلاني في المولد قد أعلاني فعلى غير مولد نفاقا ومتجاتي أرى نفاقا أرى نفاقا تخيل مولد النبي البركات كالمشركين كالنفاء والمشركان كالأسواء ذاتي مال الكل كما قد أكس لدي القل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قشرة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول من لك المغني وللوهاب قلبنا والدهر لا أهاب أخذنا عني باع الله عني بلا إله إلا الله آثر ربي جذبت

ما لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بشتن كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقك وتباقي خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي وليك واللطيف طبع عدي لغيري التطور طبع لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى أسواق مقتلي والداري والعدات ومحد أكداري لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان هذا بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسد استعبه وقادني بجود لبعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فات عليه من غير انتهاء يا تستمع من بعد الصلاة علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن لسعي الصحب سرد الجندك لمن عشت كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب من لقي نفسي ما هوايا أمن استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزالي رحبي الجلال الأكرم ترغيس يداوه صانع حرمي نفل بحوله كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسي ربج غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم بلساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وتسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايط من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قد

الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هذه كتاب اختصاصا يا جميل قني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغوي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحبين قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن ارتغابا كخمور على القيام عن كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

الكتب لقي القرآن باق أنزلا وقديمه القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين الله لمصطفاه ومن والاه رمى قائدي وقولي والعمل من قضي بذكي مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد قبلت

الكرمان وجهت ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أقرأ في الليل وفي النهار لوجمن زعزح زنتهاري أقرأ في الليل وفي النهار لوجمن زعزح زنتهاري ملك الكتاب.

أخذ من سلبي حفظا كتبوا لي حياتي حفظا هو لغير عمري أعداء وكلما يسوءني ودان يعصون البال

وبالتأدب وبالكمال هبات من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيس مرضاته فانغسلت لاقيت قد ذكر حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون فتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب ملكه القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان بارك لي من قادر الكتابان في عمري وزحزح العتابان كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائن الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقت

0: والبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد، لو ختابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري لصدري جاري. أبي دوام ربي أن لا أشرك بك الليال وكفني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهن الذي لك التهد. لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وهن سماج وبلد، كفين لقوم صلصوك يا أحد يا سنتقام ما له كفن أحد. مد حياتي يا خدي منزل حسن جاج الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد. نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المختارس البهاء. له بآله وصحبه اكتبي خير السلامك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري. يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور اكتب سلامك ورد لي سدهور. لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المخني لمن له التحد، أزب أن جنابي من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، ختان ولم يكن له كفان أحد. جاءت في البحر الذين سلسوا ومن تسنده ومن تلسلسوا، أن انتفوا مهن بأهل بدري وبهم الحفيظ يهلي خدري. لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي. أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي، داخل أمي ومدالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور. ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به عن الصفائي، إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي. أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى، أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكون فقد فاح لهم. للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام، ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين. سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا، وجه رجال بدر الأبرار لنصرة على الهدى الأسرار. لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا، بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما. يا من له الإباد والأفعال، يا الله يا خادر يا فعال، ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك، كوين له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا. مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى. دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم، أنكر دي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا، يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا. أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك، بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله. أنو نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء، ضيفك رادنا عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور، كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج، من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس، باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران. عن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله، أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء، قطلبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا، داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم، يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم، أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار، لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويحسمون ويولون الدبر، من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما. الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله، لم يكن مولودا وليس والدا، وملكه جل يدوم خالدا، له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد. أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من منين، اكتبني اللهم في المجاهدين أخيخة الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جدلي بالهلوم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسلم سايا أحمد وكلهم عبد الرسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مدى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومير خميم فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل محل براسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأباطل وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتهم اتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين صدر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون خط لي الصراعات المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتم بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم سدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه واخشف ليا اليوم قصفا قد يرم كل يام أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم ألا يمن دهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهلك بي إجل حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لكل تهت اكتب لي دهر الصفا الخليل يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في عبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجاهه العظيم سنسام وحط ربي الذي له الامور بهذه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقضاء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفان مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمنان الموصل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذو الجلال في ثلاثة بلا إدلال في الصفات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بصاف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصويف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باطن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه تردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجا أكرمه بكل خير يرتجا سبحان من إدراكه تنصر ولا شأن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام على أن لي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مجسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان مبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وغاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسس أمنني من درر المصوّس إصباحه الإداس جميعا سجنو أنخذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سو من دكسس تبيانا خصر رفو من قبله لخيري بالانصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليدي على يسر مدن ولا شروطي يسر صاحبا لي عند الأحد bine yete khital kulli man jahad alhamdulillahi sil asbani askuruhu jalla ala al iman ahbuduhu bi dinihi al islam aqan wa bil ihsan istislam ya rabbi inni bika sustihana fajil al nusrata wal ihana ya rabbi ansurni bi ahli badr ala nasara hasru bil khadr abli ma akhtaru fihi ajila wa tunsihim maylan li durri ajila inni ukhatibu allaseena nasaru khayra wara illa allaseena hasaru ya jabahata sahabatin firu muhibbukum hasadahu man kafaru lakum ridan fi nasrihi fahajjilu fa innahu mustabti'un musta'jilun lahu raja'un faltuhaqqiqu ar-raja' wa tamsuluhu jami'an faraja' dhalika hayyun 'ala allahi al-qadir wa huwa ta'ala bil ijabati jadir ya ahla badrin sarihu wa kunu liman lahu li rabbikum rukunu nasara rabbi bikum al-islam nasran hasisan rafa'a al-malama ajabtum ad-da'iya musrihina ila al-mujahadati khasi'ina adama rabbukum 'alaykum ridaa wa rahmatan minhu bi hurmatir ridaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi alihi wa sahbihi allah salam nadidukum bi jaihi multara fabadiru lillahi nahwi turam wajatu wa chi yawm ulid rasul bikum lisil jalal sari'u bisul insarifu li nusrati lillahi ala sabil juhudi wal malahim qumu wadafihu jami'an anni liwaji man faddalakum bil manni inni bikum mustansirun fi dini liwaji man bijaikum yahdini tawajjahu bi nusrati lisil jalal wa sansihu anni bihi sawid dalal lakum khitabi ayyuhar rijalu faltansirifu anni bikum awjalu wi khayati kaunu asamikum mahim bi fadli rabbin kaunuhu li matmahin ayar jalallahi anni dafi'un liwaki man an yumin an mu'minin yudafi'un insarifu ila allazina qad bahaw wa talabu mulkal biladi wa taqaw lakum ridan aidan min allahi alkarim bisajrihim anni wa ajrun la yarim dubu mahan anni bila ta'khirin liwaki man yamunu bi tasghirin ya ahla badrin antum ahbabi liwaki rabbil malik alarbab nadidukum lillahi fil buhur fasarihu bi ta'ni fil nuhur ya ahla badr antum al-kumatum wa antum al-huras wal umatum la sal ridwanul karim nafihim ala jami'ikum bi jahizafihim waylun liman barasa rabbal arsim al-malik al-mulk sadid al-barsim nahu ila itfa'i nurillahi bil kufri wal hasad wal malahim kunu mahan mahimuhin ala manasaduni liwachi manala minum ta'ala rumtu kaunakum liyam fil barri wal bahri mahan kalawriyam man amakum lirahbatin fiikum safar wa man takunu nasrihi yantasir nadidukum mustansiran warajim min maliki jallan fitahal murtajim inal majosa wa nasara raqibu anil huda wa fi siwahu raqabu nadaytukum mustansiran warajim min maliki jallan fitahal murtajim inal majosa wa nasara raqibu anil huda wa fi siwahu raqibu lisaka barasul alim al munhima wadayahu ahmaruhum wa nihamam kullun yasunnu anasal jalalim laysa birabbihi min ad-dalalim fujuruhum wa sukruhum khadbanam khasayaru isyanuhu qurbanam ahlatni rabbi minhum bisalam wa qutni bila hisabin aw malam rutal jami'a li bi ahli badrin falyakun bihim wa ahli qadrin wajatu wajhiya ilayka al-yawma wa arji an la ulakhilu ma lirta hadai lisina kafaru wa asraku wa jahadu wa nafaru yaquduhum ra'isuhum lil khamrin walisna wal kullu adna khumrin jahatuhum liwajhika al-karim bi khalmi ya muhtiya takrim dahatuka allahumma antuhinani alladhi arada an yuhinani wajijunudaka ilayya hajila wa takfini ya malik ad-dajajila ufin li qawmin sallasuka ya ahad wal kullu minhum li hawa an-nafsil tahad fusna bi kawnina habidika bila sirkin wala maylin fasahya naqbala ya wahidun khadalla an yakuna lahu sariqun habli yasquna kufa bi hafsika sawit tuqyani ani wa najini min al-hisyani mahata ma bayni wa bayna al-mujrimin wa faqta bayni wa bayna al-muslimin qanitu billahi ta'ala sarmada musalliyan ala an-nabi ahmada lawqti bis salata bis salam fi alihi wa sahbihi al-ahlami sulmi mahata fa sunni bi yaghfarim bihi wa ma halaya anni kaffiri tubtu halaya ya ghafur ya karim li farwa habli fawqama min kayrum abli firaq kulli ma nabasum wa li yabarik fil ladhi akhastu wajatu wa kiyama al-muqtaim wa ahli badr la kasastitarin ajib du'a ya ajalan wa habliya bihim munan kama fakakta kabliya anka raditu wa hanil mustafahim salli alayhi wa bihi al-khalqan fahim li har qabula nuri da'an sarmadam wa kun wali wa takun li samadam mudahayati bi akbar ridam wa arqad al-hayz murabbiyan ridam wajh li allahum min sal yawmin jumlatan ma ahbabtu duna lawmin ila dukhuli jannatin ma hanabi safihi kulli aqrabin wa ajnabi antal hakimul wasihul karim li sakarumtu min kama arum nabahtani fi kawnika al-wahaba abli ladal ahdai wal abli ladal ahdai an uhabam najidukallahu masara jaim فتقد في سلام لي حوجائم انت الحفيظ المانح المقيس وبك يا مقيس استقيس لك مددت يا مكرم يدي باهل بدر وبخير السيد لك توصلت باهل بدر وبهم جعلني رفيع قدري ابلي ما اصاب الاحساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من احبني وبلدي وعبدا لرب طيب خلدي انك رضيت رب سدني هلما وحملا يا من محوت السلمى انت الكريم لا اسال شاكرا لك محوت السلمى والمناكرا انت الكريم لا اسال شاكرا لك محوت السلمى والمناكرا لسفهم ري بخير عافيه وجل حياتي سات يمن شافيا مربيا بظاهر وباتن ملازما رضاك في مواتني تفضلن علي يا مولاي بهم القصر وحبلي الايا تفضلن علي ربي بالمنى اتى ارافق الخيار الامنا قني في دارين كل ما يضر وفيهما ابلي كل ما يسر يسرت الاستقامه ورطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مده مصليا على النبي باله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وارتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كانني وهاب بي ان جمله الاكوان ولي سخر سوي العدوان وجادل منه تعالى بمدد اجو به استقامه محصدا وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أحزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجوت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قنين وليهب بجاه أفضل البصر ولي يهب بجاه افضل البصر وسيله لك تلاسم البصر وصل بتسليم يا سلام عليه بالال وطويل همري عبدا خديما ماكسا في توبا وقفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما اسى في ابد والتقني ما لا اسى.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويترب بأسامي الحسنى قواتجي منهم

الآل وللسحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء وسك عاجلا بها شكائي حب حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، يغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء، فتم فده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم، وجئت من جذمي

إني أحمد ربي الوكيل مصلين على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماء الفراء محمدي قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عسرك فلمقدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدل.

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هيا لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخف فدك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخر

ليس لي شيء سوى سترك بالتفضل، كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك، بل تولى الشأن. أطيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ، أصلح أمور

يرزقنا ربي بيسلك ويسلكنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا تقي بلاء وردا والشرا وقايتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني لك التجأت وفرق.

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أسجد جميع ظاهري وما بطن فيا ونقص سري وما علن أسجد بيني وبينك أبد وأشهد أن المقدم

من آله وصحبه خير الصلاة يحب منك إضاء وقبول يضع لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختارك بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عداياك فيوفيهم ساق لي هدايا غنيته هو الكريم النافع ومن ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صرما.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قلابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب يدي يجتمعوا كما هم الكفي معا والسقرا إني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال من يجر للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي مع عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نظاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد.

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر. نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من

إني بجود وكرم قيسترا أقض بيعه النبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إلي معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق ذات

وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي. قنوت عزايا كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني انصرني على عدايا في البر والبحر.

أو بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا. ختري الخيرات وانصرفت، لا من فضل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام، لا يضع باق له الإفهام. هذا الغير الذي لم يرضيك بقي انحبى بخدمة المفضل، لوجباق قادني كتاب أتله بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقودني

وجت إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي.

والسلام بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربي واشكر والتهب لي واشكري، رضي والامكر والتهب لي واشكري، سري وجهري والتصفي في كريم، انت الذي سيرتني في البر وبحر فاجعلني باب البر، لسقي الذين باستدراجك تصبوا

إيك مع المشفعيك صل علي أبي الخلق الفعيل كفتني عداء بأهل بدريك وسود النية تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحو الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا تاخر معبود ب

ميت مولاي والنعم المولى كل له لأنه بي أولى. قد أثني سرمدا بقلمي وبلساني ناجيا من ألمي، مسكت بالكتاب إلى غنائك بي وعني قد نفى عنائي. أسمت كلي بالكتاب للجليل أعبده أخدم.

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت فيه وفيه ما اشتهيت حوزة على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع آيات الله.

ثابت كل لخالق البشر كما يشترى ربيعي ببشر يسري أمري كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل لي له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحده كل من الشيطان فروا وحده فر وحده إلا يكون لي هذا البحور وقد أعزني من المدحور إلى سوعي قد نفى إبليسا من كاذ لي ولا أرى تفليسا يستر العسيرك مع

إلس هاربا لغيري بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. إنه ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبيه خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كنت أكسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة كمن لينقاد الجزاء ووجه هدى الوضوء ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت قني عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يدنو يبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقاقني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

من هاتبهم ونجني به من المعاتبهم وطردان سهلبة من حمرهم ومهيوب والتصف عمرهم وطردان سهلبة من حنمهم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وطردان سقف سليل حمرهم وليكن بالجود ياسل أمرهم يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلهم وصبي واستجب به سؤالهم وليهب بأهل أرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهدال الهيم باقي جابر بن عبد الله سليل حمر وارض عنه ابرا يا خير من يجبر من لم يحبدام وصد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والتريب ميريم يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والعليم وصب من في الناس كالعليم وهد بحق اهل ارف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم وارضى عن الحارث من ينمى الى انس انس ردي وارسقن الى وارضى عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمحتمام وارضى عن الحارث من لابن محاص اوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاح يقبلا وارض عن الحارث من لهاتب ينسب وم لبنا اواتب وارض عن الحارث من لقسم نمي وخل بي اهي ابقي جسم وارض عن الحارث من الى ابي خصيمة يرمى وجنب ماوي وارض عن الحارث من لسم ينسب وصرف عن المزم وارض عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارض عن الحارث من لاوس نمي قبيلة هو ابن قيس وارض عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتحس مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفا خدريم وسردان ابدا يا رحمن للحارث لسن تمال نهمان وسردان ابدا لحارث ابن سراحة وكن للوارث وسردان حارثة بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وسردان حاتبة لسن تمام الى ابي بلتحة بالمحتمام وسردان حاتبة بن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك الى الحباب من رأيه وقاد لخير باب وسرداك الى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيبي أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وطرد عن حرام ابن ملحان وقل لساني يا هبيس الألهان وسق إلى هريس ابن سيد خير رد ولي جد بسيد ورد عن الحسين بن الحارث يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الخمير حمزة وللرئيس الشهداء أمس حمي أبي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه بن عبد الله وبركات صعبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والنقط في أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وجس عني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد صادق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولى حطب خباب بن الردي وحبل رطبة وسخردا عن ابن لابن اساف خبيب بن مري وانفل انكساب وسخردا لقداس ينمى الى قطاده وسخ لخنمام وطردا عن قراس نسمتي وليهب كونه بسر الامه وطردا عن خريم بن فاتك وليستخر كل باق هاتك وطردا عن خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخردا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وطردا عن خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبت همريم وطرد عن خلاد بن قيسيم وست تنبه وعسم قيسيم وطرد عن خلاد بن قيسيم ولياب خير هدى وقيسيم وطرد عن خليفة المعروف بابن هدي والسلم تعريفهم وسرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسرداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف الظالم سكا حقل وصفاء البالي وارض عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وكفني نيرانا وسردا لسيسم علي لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

المسلمين ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيعه صمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم. صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم.

امين. ملك احمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين. مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين. ملكت احمد مدحا

كرمني عليت اسم باق جل عن عدمين محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشرين نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجرين أنفاحا لخير الخلق مزمن

كتابه قد بدا لي فيه مشتتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا

عني بلا حسد أو حقد أو غرر، فضل كلامي لمدح المنتقى به، كفاني الله ضر الماء والشرر، يثني على الله والمختار في أبد، قل يا ربي كفاني الضر.

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فجأني بشر تدوم نعم الكريم ذو البقى القديم ينقادني من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادني الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادني الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أزبع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما من التزن لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقبل

السلام قد رضاك ورضا للتجان هلبت كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هلبت كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون

ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فزنا بكون رسول الله في صفرك أنا الأسيلة

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا. يا أخي مثل البشير.

قريب من هدى اليوم بالفقر ولا توجد مستغنيا ابدا ليغث ذي فقر بمفتقر محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مده العمر نجاني الله من اعدائه اللؤماء يومت بهم عن رابني عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا اشكو الى الله ذا جهل وذا خور انا ابتلي الله بالمختار مبتهلا وهل بدل زمان السير والحضر كي رجوت بهم

لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنوا لي أغناني عن النفر كن المكرم لأغناني.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنيت وهو قهارا يستقر لي بقري كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى بلا

بكونك المغي البر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر نظري صار إلى بدسم وبارك ما يعلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب كيف أعصابه بالقلب أخدمه إلى بقدري لي كان في سفري وسأل العلم.

أي شيء من الوسواس. هقب النبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي. هربت من شعري إبليس المريد وبقصائدي يهتدي المريد. غناي بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبص أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم. بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيل. إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا. غيب الله ما لم يعلم تلاه في

الكتابة يفوق عندا قمت ما به يباهي جندا طافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء لبق بيني وبين ربي شيء مقدر يصف الحب إلى سوى نحو تحت الشيطان طريص فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بان لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي

كنوعت ليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم، وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخدم.

عدن مدبر قعادة لعلمان ينفوغتني عدن والظلمان حبيت به في الكتاب ظاهران قمات وكل يجل طاهران كل بها قعادة بلا غرور كل الحياة يئدا مع السرور يقودني

كتب جمة العدا لغيري من الجان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة.

بالقلوب، قرائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل ضر وكدر، فأبدا بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين، كما قادري بالحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك، مثل مجذوب وكل سالك، الأظاهر باطن قاد الظاهرة باطنا خديما باهرا، ليقل علم هاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم، لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا، هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكني وليكمل مرادي بكني، النساء الغبياء

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل لم يلدي قس مولودا أميل خلدي، قلت لذي الجلال والإكرام نريده.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني أحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فاقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا وجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى سعى نحو انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري الأقيال ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول.

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات، هذا ربي لسوى عمري الحزن.

وقادر المعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي لوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم. يقودني إليك حب ذكرك، قني به كل أذى ومكر وتبك

وتبك الليل ربي الأحد في آخر الثلث من يوم أحد أضرعني الشكوك والسنان بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة هيك الحكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا هكذا يدنس التي

فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع يجر من نفع جنو بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاة من فتاة في الخيورك أبا خادما لك.

في البحور بأرض جملة العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر من كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كامل وليسوق الصولي إني عبد الله جل وخديم كمصطفى لي اعتلاءه يدوم يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين

ثم جئتني فلي السخر سرمدان كل معاد بجاه أحمد أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء

وكل ما أشاء منك يا سلام، وبالفادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي، فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي، أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بالعطن، أتبت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزحزح شيني، لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي ودك وقني الكآبة، أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تببي، ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك، جئتك يا كريم أجل القراء ويا معيد بشر القرآن، وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن، أشكره بمدح حمد حسن مصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني، وضعني كمنزلي ووطني، أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضلا وصفا عطني، مسكت بذك الحكيم البين وعدني بالحق ذو تدين، أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني، أكره كلي بغير الددن ملئ السوق ما يرقي ديدني، نجيت وقاد لي بالرسن وطنع فيدا قد أزال وزني، فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني، عني أزال كربي وحزني.

لم يلني قنقطه ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطه ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكن أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقادي خير المناق بالرسن يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفر مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أني لكم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكا وليلين كل صعب دكان مصليا على النبي الأزكان من حزك الأعداء عني حزكان محمد والآل أهل السلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفهم معد ظلاما أركاك إذا خبال العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضع العناق ضر حشكان وجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده ولي قاد السبكان أشكر إكف عني فدكاك ولي أرادك من أراد الهتكان لوجهي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركاك لبست لي يقي من يشكي من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء من حسدني فندكان سقط إليك ما رضيت عنك ليفزني علوما من كان فيأتي ما أزال ردكان عن ناقتي في سيرها والحتكان يسقى جذب يقوي الحركان منك وتنسيني عن وتنسي عن علاها البركان ملكتني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لم ين قلبه أفق أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان.

أخي من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكى أبا العيوب كلها فانسكى ضيفك راد عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل أنه انفكى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يحجز العشرة

الآن كان إلى خير من حوى ابتعاثاً قادم من بادرة بعاثاً وفي حلق راضي البساسان وجملة الحساد

هذا من قسلس التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا سبية عباسان أقول حين كان

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا من يطرود كل جان عازان إجابة تزحزح الدعاسا من يطرود

الأنين في البحر وقت غربتي أي أنين أيري ما عن العدا أفون ميك ما بي أكون زاخفون يشكه كلي إنشاء بالقنوت قبل القنوت والقنوت والقنوت فأذاك ومبارز القتل عن أهد ابتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل قيمة الجرد للسكون أينتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين ولا يسال الصاغر بين الرتون أشكو يوم عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكوري بلا التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواطي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس خطب رفقتي رجال بدر عنهم غدا ينير بدر يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ورشد بفراقي سري فأخذوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جد لي بخير برد عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر يجبكني نور أهل الدهر مصري خالصا والجهر أرتي فمن يقبل شكري واتقني كل أذى ومكر أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لاخي أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يولي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام. قل لي خيرا كثيرا مدام الكل شكرا يقيني.

أبلي أنسى فؤادي القندال أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندان كواطني ولي ورزندان ما يسوق ما يسوق

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجادلي بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد من

أخبي إني إلى مساجدي ذو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي ذو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب يجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد به كمن في وساء عند الردب وجعل الأكرم معت الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مخجلا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي كما يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي كما تجيب من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كما أطب انكساف الحجب أصل تسخير كل الصعب كما يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب

0: ضاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كم حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كم لي يكن في قالب وقلبي فجاتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسع فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي علمني اللهم كل الصلب كم عندك اجعلني باب مثل القلب ويبكرني سرور العرب كم في الشرق معا والغرب علمني الدارين كل خطب كم هو يابس مثل الرطب والله ما شط بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي وذكر من مغنيا أن كسبي يقي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتدم معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتدم تطهيري والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخ رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافعي وعمل ارفع أنت خير الرافعي. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبيري ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتمى وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمرو والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزن يهدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وسخر ضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسخر ضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسخر ضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وسخر ضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخر ضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسهر ضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسخر ضاءك لمالك ولد خدامه وسرمدا خنين نكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوه وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي ولتفني عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وسهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذا تفضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري حلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة

المضجعي وسهرباء النام يلي مصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهرباء النام يلي معني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهرباء النام يلي المنذري ابن محمد وخيري كثري وسهرباء النام يلي المنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهرباء النام يلي المنذري ولد عمر وعيالي بشري وسهرباءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة والليل يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار ليبه على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهرضا أن لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سهرضا وهب لي النظافة وسهرضاءك لنصر وانصري العام كل ولتدم تبشري ولترد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسهرضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بمالي اخترت دواما ناجيا ولترد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذه ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي منايا في تمادي وسهرضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسهرضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني بسر كل ذي رشادي وسهرضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسهرضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين ولترضى عن عامر المنصوب إلى أمية وكف رحوب ولترضى عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجب ولترضى عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهب ولترضى عن عامر بن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة ولترضى عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسحلي الأرب وسهرضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة ولترضى عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسهرضاء النامي لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي ولترضى عن عاصم ابن قيسي وصدر يسرح ولتعظم قيسي ولترضى عن عاصم ابن ثابتي والعام جدلي بدرك الفائتي ولترضى عن عباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسهرضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي ولترضى عن عباد بن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسهرضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه ولترضى عن عبادة بن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسهرضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام ولترضى عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسهرضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسهرضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسهرضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسهرضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسهرضاء ناميا لعوفي
wa najini min

0: الشقاء والخوف وصهر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وصهر ضاءك إلى أويمي وليسو خيرك كل يومي وصهر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وصهر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهاني واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي صهر رضا وفك عني قيدي وصهر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وصهر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وصهر ضاء ناميا لعتبة ولدي عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان خدين تماول استجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني ألام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرق مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حيني واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضاء ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وصهر ضا لعزمة لأشجع خدين تماو أبدا لوسعا ولمن عوف عبد الرحمن صهر رضا بالبشر والأماني وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن صهر رضا يا خالق الأكوان وصهر رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وصح إلى من الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخر رضا ونجني من داهي وصح لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وصح رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وصح لعبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخر رضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخر رضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير رضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير رضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير رضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمة خير رضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفطة خير رضا والنجني من محبطة وسهل عبد الله نجل عمري خير رضا وفيك طويل عمري وسخل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسخل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتتحذيه قبلي وسخل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعام رم يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهر رضاك لأمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر نمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وصح رضاء لعمير بن الحمام وشل مراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشل بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسخر ضاء ناميا لعقبه نجل ربيعة وسخل رغبة وسخر ضاء ناميا لعقبه ولد عامر وهب لي رتبة وسخر ضاء ناميا لعقبه ولد عثمان وسخل النخبة وسخر ضاء لابن وهب عقبة من جده كلدة ورفع جنبة وسخر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محو تدنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام من تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصغ رضاءك إلى غنامي وصغ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخر ضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخر ضاء ناميا لفروى والعام جلي بوسقى عروى وسخر ضاء ناميا لخطبى وعني يصرف جالبات النكبى وسخر ضاءك إلى خدامى والتقن الحساب والندامى وسخر ضاءك إلى ختادى والعام جلي بقرق عادى والطرد عن قيس إلى مخلدي خدنتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كمل أدبي والطرد عن قيس سلالة السكن والعام يا منان سقلي المنن يا ربنا صل صلاة تمهو أني بها مالي ساق قبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من معقلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وسخر ضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليمان سخر ضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان بن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليمان بن الحارثي والعام جد لي بسر غايثي والطرد عن سليمان بن قيسي والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وسخر ضاء لولد الربيعي سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وسخر ضاءك لسعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخر ضاء لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسخر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسخر ضاءك لسعد ولدي سهل الوعسر أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي أبدا زا زيدي وسخر ضاءك إلى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وسخر رضاء لأقيه سهلي ونجني وولدي وأهلي وارتد عن سهل سلالة عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وسخر ضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرما وسخر ضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وسخر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وسخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلامة من ثابتي واليوم هب لي ترك كل فائتي وسخرض عنا ميا لسلمة ابن سلامة ورد للظلمة وسخرض أك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وسخرض أك إلى سراقة ولد عمرو وانفع النفاق يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورزوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصهر ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناسي وصهر ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصهر ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكم الحالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كوني ككل راوي وسخرضا ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخرضاك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخرضا ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضع يزيد النجل الحارثي ونقني من جملة الخبائث والتضع يزيد النجل المنذري وظاهري وباطني فطهري والتضع يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تعب والتضع يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطاء وبالذي فاخر رجاء جتاء صلي وسلما على المشفع والآل والصحب وبأهل الرفاعي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطايا خوتا لنا وينس الدر والياقوتا وجل مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعلك الحج وكالجوار ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بي أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر والشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد ناجيت مغنيا عزيزا ينجد فمن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقل يا خير مقيت إن يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون في قاهر يبطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من قد

في عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ورط لي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذلك راضيانك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع لك البلاد ولك العباد وكل من عصوك قبل بادون هديتهم بالرشد والكتاب فكفروا

عطن بهم يا ربي في طوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

اختم لقاءك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من يحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر بفضله من الخيار يبتدر إن شاءه غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خديم بر تبحر ذا تهيئ به لبر نايت القلب والناجت القلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد ان يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر اصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهرت للعدو حيث غاب او ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير العدو حيث غاب او ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر بمحو كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد امرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لسف عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك واكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبت فعني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك واتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كن لي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر يا سيدة لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت قلنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به افوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وكفني على الحصر كفتي الجوع وقيتني الدسر البتني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارة وذا كبر هب لي أهب في هذا السفر تردت من إمام المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر
ويغفر أنت خير من ستر. دعوتك اللهم دعوة الضرر استجبت فقني كل غرر. أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر. أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر. عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور. قلت وشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر. رأنت نفسي تائبا مما غبر فبحرك مفمحه وقدني يا لبر. لك أنبت نادما مما صدر كني من الذنوب يا رب القدر. لفزل ألغي لغير عني كف ما يجرذر من أخرى وقت سير وحضر. هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر. أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب جاه المصطفى ما قد بهل. نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر. بروجكم لي من سطى أو قد نبر. لقلتيت فحمني عن القطر كنجي من العادي والنتر. كمثيل عدا وسقت للبشر قسمضا كن لي يا رب البشر. عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر. قاتلي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيسه وكر. بجني في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر. أنت ذي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر. أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر. بفضلك أحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر. لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك ذكر. يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر. نبت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر. أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور. تفضل يا من قضيت للوتر بها بين الفيود يخجل المطر. تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير. قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر. ويتوجه إليك في سفر وتجي تعجيل أو بن بالظفر. أكتب صلاة بالسلام من ذي القدر للمصطفى ولتكفني كل قدر. مثل

نتقوا كما تريد الأكرم الذي القدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلام يكن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي حجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفانيك من فجر لي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهرت من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وقلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبه يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكرا وعلى الإغناء قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر قجاد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إني يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجل حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير ثمر ومتل لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر من أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما إذا يا خطر إلى سؤي من قلاني الدبر قل يفارق قروحا كالدبر أضي نحره الأزاق لي الذي خطر كف كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود
البرايا بفخر كرمين ميسر لي العسل وبيت قلبي نقيا قد حصل لقد من كليتي كفدزا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الضرر كامها قصد جهاتي غرر آيات ربي كفتني الشرر كوني ألا كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس كم لي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر لو سواه أعطاب للمقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر كي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر كناصف عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى علي الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر قال النبي ذي المراتب المضر قل من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بعض لي جزاء باق لي ذخر مثلي وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر قل طيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر إلا شكري ومدادي ما سمر وقل من خدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يرضى لي خير خبر ميت ولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في مغر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسف عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر من فريب من الخيار يبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلواته على ماحي الكدر طمحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفد عداي أجمعين وليس أنا حيث الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائن إلى شقاوة أو لوم أمن حكافر ولا منافق نحن وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مدفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا الحفيظ الواهب التبصر أدب ربي كل من قلاني بقذه وذكره أعلاني بارك للبديع في إخدامي خير والمزبت الأقدام يسوق من ليس له منازع كلا سواء

قدت العدق تردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحني لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه لنحوي السرمدان.

وجاء أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدا كفده لي إليك مدا نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي لا استجاب وهو الأقل.

أو أنيم أبحري أسمان خدمتي غفول كنبيه أوعدا ذبي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة.

معام كلا سواي لمرادي جمعان لقد توسلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل قل الجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل يلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذا اللسان ليهب كون كريم هذا بلا أذى لغير قبل ترى ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي مريح من ربي عن تزلزلي أقول تلاوك يا خير منزل مريح بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداية واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن بأذايا مقبل لكن صارت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كما يبشر مع رضاك محفل يبتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطع فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل من نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاي خير مرسل قايتك ما تخير مرسل

الحكيم لئن شكرتم لأزيدنكم كن لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياته قفتني العارين كم أصابني عن ضرر النارين كم أرشكه شكورا شكور من شريم كم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكو عن الشكايا ويستنحو جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلقى عرمرا رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدير غير مغن أغنان ليس يراك وليصفى

لأنقاذ العرش وللكرسي خطيب رفع الله للقدسي دماغ للشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه.

الأيام في كل شيء بالصفا كالكليان. ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة الجدير. اجعل قلامي كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب. لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب.

قل له عزتي فقيل له مددي وقل هو لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد واحد من بدايه ليقمع فاق المنى وهبان لا تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقل لي الصعب قن جذبا لا التجائي

ملكي أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلي بتسي بالحنفاء فثبت وارزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان هنمي كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى يزن المعانيك وبعدي عيش شكرا ابعت لله السنين وحديك اعطي ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

لأحمد المختار فيه خطي سرود قالت سمات مبعد الغرور سيدنا أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أن سيهك ولي الوعد نجس أدب ربي كن سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني إلى روحك

الأبام وصية تكزر العطايا كل من يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم

تنجو من البغضاء والفضيحة، ورمي التواضع لكل مسلم، تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب، لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك

قلت يوم الخميس حستدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راضي السنة أهل الفلك بيني

فيرشكره شكور المصطفى فيرشكره الشكر المصطفى وفي منه بجاه اصطفى. قال الله خير من هداك وكش ومن شفى ومن كهو ومن عفى.

النصرانين استثيها من يبارز الرحمن قلبهم بالطاعة أمانا استثيها من يبارز الرحمن قلبهم بالطاعة أمانا من يبارز عزيز المنتقم قل من لنفسه لا ينتقم هل شيء

لا انتقام في الذي يكون من الولد لا ولم يجد ولا يس بولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد ولي ساعة بالصف دائما بجاه والد البطول فاتما عليه صلي ولتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا نشده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي

وكل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا وضي

فضل العداك وما أرون تبلم زيد في الله وفي خير برية مبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بالشات ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم

يا شو عمري كلما صدم نبغى يغي الله ذو المخالفة ضيء ما أود أم لا أخلا أخالفا نبغى يغي الله

نفوا لا يستمعوا لي لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا لما جئت لي الكلام ما قد رفع وجدته به منتفعا انت لي الكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لي قادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود الذي تسيره لا يشركم فيشه قادني لا اشركم ان الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتليك

كلام أصلق خير مرسل عليه الله معطي العسل رسله عليهم الصلاة مع سلام لهم الصراط وجب صدق وأمانة معا طريقهم لهم وكل جمعان إليهم الكذب والخيان.

0: باهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، والعدايه لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين. نور قلبي مالكي وعطني، واذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي هب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر لا أن لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدا وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي وسخر لا أن لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليلي وسخر لا أن لأبي أيوبي وتم عني جملة الحيوب وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر لا والتقين النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفى أني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر لا أن لأبي مخسي ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي التلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولي أبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام وسخر للأحلام ولي أبي مرسد تكسر مدى خير رد منك ولي تب مدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داكا وبيبصر كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحبلي استفى ولي أبي بردة سخر دن بلا نهاية بسخ إلي الأملا سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سلفضل ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارتد يا كريم عن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الاخرى صل صلاه لي بها تكون في ابد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا احمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماي في من خبلي أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخل صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي ذو العرى للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أصل ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهمسول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله ختن ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم ختن ولا إله إلا الله ولا ني الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ما له الأقياس فرو ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوى النبي هدى الله تميل أجابني المجيبها موقفين فيما به سكرته من أكسس لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهوام ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمري وخير مالكي لنحبدا له ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخذ لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخ يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخ الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وقد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بي سلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارت وتجهر هارية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت والمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كل يتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداهي لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهدي ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به وصيد أبدت ربي عند من لم يحبد بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبد أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمد لله كل بنبي سددي خطن ومن ينهو أصاي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العللي وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قوى الفند وجهة كلية لرب الأهل مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكالكليم من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير السند للمستبى وجهة عند الهبد متى بلا عداوة أو كبد كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أن ثاني امتداه ند بن حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجال الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدا أذكره وهو لساني سردا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر رافه من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المزاه أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليا قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عصم هذه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أحناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجد محققا هند كريم يوجد رفع بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خادله من الكرام الثمر بايت خير الخلق بالنياتهم وخلمي بسكر ربياتهم برأني الخدوس من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بمال رام خنيدي أنهاتهم باها مقابلية بالمماتهم وابت خارم بلا سماتهم بري سكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا الانسو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي صفائي يبقي مرضي حد يسابقا وابقي بالمجتبى الله انا رؤوفقي ابدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاح ان افا النبي ان الهدى بتلاخم بالمجتبى الفرد الحسيم الخلق خلق جمله الوراث الخلق كتبت سلمت بها من اورخام بوكس وقبله استرخام كفاني العزيز قتلا بسخام ان لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول ارسي الدور ادوان ابخام اني بما قلت فيه بخبخام كون الاله لي فيدا جلخام في كل كلي وبحدو جلخام كفا جاءت ستمن تبلخام باخ نبيد كل خب بلخام كتبت والكل لخطان رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وانه بخيره لن ينسخام من ثنى انه يلاقي احدا يماثل المختار فهو الهدام مثاله فيما مضى لم يولد ومثله فيما يفي لن يولد محمد افضل من تولد وخير والد انار البلد من بالنبي رام المراد وجدا بفضل من به البرايا وجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نصير احمدا احجسه من لا يسال الصمدا فاح نبينا رسولنا البصر والجن والاملاك سالنا بصر محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الامر له والخلق ان لا يكون كنبي خلق ان لا يشك احد في كوني رسولنا المختار فوق الكون ابا احمد ناو ان الدنس لخيرهم دبل لهين اسقنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي ميسا مني ملل خناسي مد لخطي مخجل القياس من بي يباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أنه راسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيدان والمهاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد لي طهر بلا إنجازي من خاد للأمن بلا إيجازي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأذان سماك ما سماك في الآذان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه نويت سكرنا في قدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر استري له كالجهر لي كان بالمنى بلا تخرب ولي جار بالصلاة المغرب له سكور بقداء والعظام وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاد لي يمنسه والصبح مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكر في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكر في السباهيم سعد لي ربي في الليالي بما به فصومها الإيال كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخير ولخير دار أصوع ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنسى من حلا أن رمس وسق بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجع الأسى والكرب به إلي الله مهتي الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان. لغير قلبي قلبي قادر العيان. نفى الغفول ونفى النسيان. لغير قلبي قادر العيان. نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا. زنت له قصائد الشكر.

الأمين وجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي منسي ما قاسيت في اغتراب نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوجه الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هل

حطنيها معصوما من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكونك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل ذاب نفس

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيد. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجثه أغنى.

هادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى المختار أنزله شكري بقى

نافع أحد وثبت أن ما عنده يجدي لا خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه أمن قبل لم أجديك هل جميع لي قد كنت راجيه طبيعي فأخذني المنى يجدي لقتدون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لي قلت دون عن من قادت الكرمان لو بكن برسول الله يا صمدين حمدي وشكري

قل بنقطر ولمأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

منجلا تني مالي حليب كن حرا ليقود الله كما لاختاران مصر وقادري استاران هذا بنية آية واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتهي من لا يحبني ليا قل يا المحب لي بالسؤول يا حب عباق

لا بلا ثبوت ابدا مع مغن بالكتاب عبدا وصلي اسماء ما بعت الجميل فقد نهى عني اذاي والخمول بياني المغني عن الكيفيه وليجمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه ويتكل الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغري لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قل يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود الله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ما لا يزال لمن

أهل الكتاب الذي قد أزبت تغبان طيت مغري يحب أمك مدين يقن وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغري ذي حب أمك مدين ثقل وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيوسنا به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجد بك يزيد الأمن والطربا أسبت ضيقا وفقا.

نواشكوك للجنات مرتضيا مرتلا خليلك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كون

طلعته بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحاج حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بالشيء.

لي من أنا أمير في ذك فأودت كلي الحيف قيل أن رب العدا روضا يقود رضا ويش يقضي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويش ينحو جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤما قيل سواي وتنحو نحو يزلف جات الثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلفوا قال قيم لي نعيته زمنا قيمه زمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطرف الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني الى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي ازدادت به الصحف.

ليس لك عليهم سلطان قلا وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري فيها من السادات بارك لي في الحرم.

نحيفين السلام العصي العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراء حيث يرد للمنتقى خلي السلام الصمد

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير، هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد، من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن، السلام العصي وذي الكرسي والارض والسماء على النبي، ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك، طيب مكوس المنتقى حيث بدت، طيب مكوس المنتقى حيث زبت، وقل له

تذب عني لسوى النحل الحزن بق الولي لي الصان ما اتزن نفى لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع الأرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما تساق لغيري

إن كتبت إلى الله أحد كما كسب من عبادات تحد دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقد جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكر غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أم

ثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال تابه لغي النحو الباقي الأرضين الصبع والطباق يسعين حلق نحوي سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحي مع الأرض أذهب الحزم كلا سوايا فائزا بما اتزم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن يسمن الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهل برن الأسود كدري.

سامي يسر المنال دالي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسي

أكون يقودني حيث أكون الله تفسير لا إله إلا الله ساقد غير الله فيما ينبى كما ساق قلبي.

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك ويشكره على صرف حسد لغير نحوي مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعمام طي علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير الجنان ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحن

أشكر نعم على ذهابك ظني إلى غيرك بالإذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجادلي فيه

أوال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال طيب وجاء مخجل الآمال إلي وجه لدى الأمال

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك.

الشافعي، وقدت لي فقه إمام الشافعي، ووجهت لي منكم لطيفا، وقدت لي فقه أبي حنيفا، فخير قائد حميد حمد.

التبشير بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر علي يوصل الضرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافقة عند المسلمين فلم يستمها مصاحب الأمين ملك

الحسين نبذت في الله وفي الرسول طبعت وولدت خير السولين قلت باسم الإله الحسنى وبصفات العلا بأسماء يقودي الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالٍ عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقلت مؤمناً إليه وحداً فاجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام أتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كن لي ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع ما

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال بلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير عصيان ولا عفاس

جملة مالي أضاع ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل رأب رضاه فزتم شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمة

كان بالمنى بلا تغرب والإجاد بالصلاة المغرب لا شكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء مجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجادلي بالذكر في الصباح شديد رب

ووجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمسي وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد لوجه القيم فارق جميع وصل البيع وإنه السميع يقول لي كن فيكون الصرمدان جزاء ربي وجزاء أحمدان جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام جاد لي الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفس يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مرتجيا عطاء منوعا عني كشف الغطاء نيته قبل أدى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصارى أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم ولكل يتي بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالحق

ثم استعين بالله نعم الوالي واني الاله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الامين ولاني الاله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الامين انا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي اجري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزاء في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هل أري الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري مجمن حاس سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كل من خير سواب

أحسى ونفسي لعداي والحجاق وابنمة دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي ولن يقود

الإسلام قليف الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم.

لقطني قال سؤلي وما سؤلي يفوق من حساب الخليفة الرفيق أي طبق على الصلاة والسلام أن يضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يريني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين الصرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعلق من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفلق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هل توجه الأذى للنحوين تنصف في كل من لغن بالمحو هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياة أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته على انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون ولغي نحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تهجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدا لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفر قلام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا وان قادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني منزل بالمنزل وليخلد القراء النزل يطري العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكر التوحيد نفت لغير العدا وكل الشفن أبن حني مكن ولا الشقاوة وان قادر الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغش أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك كان فسق

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وعد والصف مني لخلد، وجهل اليمن واهب الأحد وابيض مشاهد كل أحد. أنت السميع والبصير والأبل، هب لي كوني بشر كل من عبل، لخيد سرور وكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن، سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وصور ومدد. يا من عصمتني من العود لدا ومن اتيت ذلك العدد، عليم بالنجاة من أول في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد، ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد، يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد، قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد، يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن، وسلمكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله أسلم وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، ليت من جل عن شبه وعن خلد، رمت حوزك منه الأمن والأمل، أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن، هات المواطن يا من رافق الكملا، حط العلوم التي قد ودها جملا، وجلها عن جميع الجيل قد خملا، سميت باسم حميد عابد منن، وتحمد الله حمدا خالدا جملا. سمعت ربا كريما فيك ملتمسا، من السلامة إما يورث العللا، توصيل الذي يولي المنى كرما، من أصبع عنك ينفي مني الملل، اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى، ولا تملن يا من حبله وصلا، حسنت ظنك بالوهاب ذا أدب، فلنتظر إن بعد السور قد حصلا، سنتصدق من كبر ومن حسد، والله يدنيك ممن قربه اتصلا، أيت من أصيه من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا، ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا، من ضافها الأولى نال العلا أبدا، وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلان، أسبقين فتحها بالذي غفر قل قام به يا من لي يا من يا من يا من أبى الخيران، لقيت ربا كريما لا يخيب من فلا يقتن ويقي الضيف إن نزلان، فاق ضيقا فاق ضيقا لسيء قد تعبت به إن أتوا به من عنده من عندنا نزلان، سلامة من سلام أن أتوا بها بجاه من نهجه تمحو نمحو به المللان، كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كيد الأرض

ما يتوه مغن واسع صمد قيل سيب لطيف بيء مقتدر ما يتوه قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني بمفتقر أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أذي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قيتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت

دهرا أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري إلى فضلك عادتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري كلمة فضلك عادتي رضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغافر الغفار يا ملكي قن العنا وتدم بالأمن ذا ستري يا ربي حقق رجائي كله أبدا بحرمة المصطفى

0: وزري غفل قلبي به واسطر به الزللي وتكفي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذين هنا مناي معا يجب هذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين في الأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع عقائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعائي يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختار ذي الفعالي رسولك المنجي من الإخلال ولا واستحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلا يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور وكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإسره يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوخ فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبي خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال معه الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلى به كما به وقان الميلى هب لي يا أكرم منك نيلى بجايه ينسي فؤاد الهيلى وجه بجاهه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجاهه مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبذت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضري صدم.

كتابة الأجزاء للخمور قالوا هنا القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن الرزاق.

بلا الجنان وجدته بلا اشتكاء في أي شيء وبلا بكاء رضي عني ورضيت عنه ولا أزال استفاد منه أرضيته.

نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل سيد اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني.

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولبيان وعني كف خزيانا حمدني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري.

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع مكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا فاجعل مكن ذا فنين بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني.

عجبت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا.

بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميزانا حجيب قلبي تقبل واكفني خطأ وطم حسيني وكملني بما زانا أبي تجولت كمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم السنة

والتكفي كيد من للحرص قد مانا فيتك مزافق إليك فكن لمقيا وافتحا لليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر الرزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود

بدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتحا

القرآن لها خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زيد فيضا ومعرفة وثمرا بينور رب إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا قل فجك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وقلت فيك بشرانا.

ناجاكم مرتجين ألا تخيبهم وتكذه بعث الخلق ميزانا خيب رجع لي يقليك في أبد من معيق وكان الحج ميزانا.

قام قلت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعلم صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتفسير وتأمين أثني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين أطلعي هما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي

بان الهدى لي ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكفيني أنت بعقل عني واقضه وإن غمت وفيض الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي

كف الأراصر مدم للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب يما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب يما لاقيته ومضى إن النصارى غدا في أم الموازين قنيت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيه وزد

أطلب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قلقي سند لي قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة مع النتر، نفى غير الذي قبل غدر وساقط

آل العربي ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد لي الإجابة والتحكيم. نسيه من ليس له كفءا أحد فلا سجع إنسانا عمن جحد. ويسرد مختاري ما لي وجهان ثم سرني بلا أذن فاتجهان. ما يعني الباقي القديم بالكتاب وليس ونحوي زحزح العتاب. برعني

أعلى من خلق المختار فرداً أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيئة.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجه الإله كل وجه الإله كل ما يليق قي وربي بشكور يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية.

كتابه العزيز يرد للجنان كن ولي صف الحياة والجنان ما يتوبي من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لا خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنن شئت أنك الإله قطعك وضريقة أن قطعت قطعان أشكرك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسي الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد، بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد. بالله لم يأتِ

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شان الامر له والخلق ان يكون كالنبي خلق ان يشرك احد في كون رسولنا المختار فوق الكون ابو احمد ناو ان الدنس لغئهم دب اللعين اذ خنت فلا عبد مثل الكرام ثبتا لاحمد الذي جوابا اثبتا لاحمد المختار

وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق

ويقول أحمد أضاجل قعد كذاعة فيه بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

يكن ولا يكون لغير من له كن فيكون حباه من بقاه وقدم قصدت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب الله فقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آية ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بأني عبده وحاشم حاش نبي الله ما لا يعلم إلا الذي لوح له وقلم قد إلى خير ورى المفضل يوم من قاد له المفضل قلب النبي نوره المكمل وزاته أحسنها.

نرم والی حدن حدن حلاو حاسم عدیه غدن خلاو ایو نبی علم بی ان مناو فضمن عن الورا اغناو نا عن الخلق معن مداو على السماء.

الأذان رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحويك والأذان والخجلا هذا غير جهتي الذي قلان كما صانني عن حسد وعن قلال أصنع محمود فا

هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتليجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بليشك من له توحد يملك نعمة البرايا الأحد بيعطفي من لديه يحمد بقلبك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان فبكسن وقبله حسط الرخان كفاي العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كيوب عدوي جلخان كواجهات الست رب الوسخان لكن لي بقلبي رسخا كتابه كل كتاب نسخا وانه بغيره

لشرر مداهما الساق لغير جرغرا فجعلني لي البرية فطرت إما لغير الساق كل ذي بطر فضل قلامي ومدادي والفكرت فوزن به ما لغيري من مكر فلعني به كفاني من خسر قم بحياتي يا رسول الله السر فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر قدري الله المكرم الكريم خيرا كثيرا وصفاء لا يرين محمدتي لمن

أحمدت عجز من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر. بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي.

أكرم منه أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق مطلي فيه رضاك والخرق سكت أمج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبست من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس وأني الله له وقد أبس مساه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس ناضعه على الذي لي أبس أتعب من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق

ذو شكور وعيب ستران لفضله كوجوده فاستتران لوجه الكريم عني كفران ولايتي لي قد نفران لوجه أعطيت السيد الورى

أشكره كلي أبي يهدي القبيل وارهم بالمنتقى خير السبيل يقولي لخدمة ما حرصوك حب ذاته ولي جاد بسون يبسخطي ما يعلم الجهول ترضيه وما يزحزح الزهول ينقاذ نحوي غدا يوم الخمول فاوك يشفع فيهم بجميل يقول أمتي وغيره يقول نسي نبينا دا حيد العقول ويقم لي فادي يطمئن بي ويفضي لسواي من يئن وسيلتي لمن حسودي لم يعن سيدنا محمد حي

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت شما معظم يعز مدري المختار ما لي كنز غزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عقس عنق ولا يراه والوعد رجس نير الشكر من كفاني الكدر قل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل نرزقه بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مدعي

وغير وجلي كبقي معه تفضلا أجلي نوت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي كنت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبينا أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأصلة عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأزا والقبلة لك سكوري بتاريخ المصلى يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أن نرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي يبسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد الكلا وصر ما به رؤى أن ينصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فصو بأنك تكف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يصف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صغلي يا رب برعة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوات تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحدلا أن السواب يديم الحدلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدن زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأصار ذي الجلال الواحد القهار كل بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين سل بسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين النية والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وهب لي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بهس بالامنين السيد المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين اسقى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا هداه ولي منهم صلبا لو سكور يا مصليا على من استفاه وهداه فهلا من مته وقد سير النصارى في البر لي بجائه انصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد تعالى وحدم بكونه المهيد نلت حودا الى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافعين يا خير مخن رافعين مدافعين وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب استجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دبتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساكي خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوص بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب نار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبر بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن سام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سن بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسرمدا سخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام عبدا سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلالي وسامي وسيد أعلام دعاء يستجبت في سلعام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباقي زلار لي نسبه والطباخ يقيني الهدى مها الإملاح وجادري بالهرق والإطلاق وسقل بالمكرم الرساخ مسخنيا به أن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مها الإشراخ فصب ببيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ من حلي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنت النفاء إملاخ في البهر ساكرا مح الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأهادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ واللوم مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبه والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصالح هجري له خطابي هو كافي البجري الواحد القهار محت الأجري أبلي يا وهاب في سصحري في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصري رد لي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلخا وشر وصف كل أندوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداي فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصط فيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الصاني قهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تحربي في البهر سد إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر الردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أهلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه منان ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا مها الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زمان دعوتك اليوم مها الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أتب سلامك مها الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مها السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني. خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره بلبس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائد ماني لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك, مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدناني المتبى المطهر الجن مطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيث أرى ترود من ألقاني كوانت عوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتب هما جيراني عن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأصمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم ولتطب جناني له بآله مع الإخوان أطلب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى الكبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كريم البر وجعز تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مسلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد يضي فضله والذكر مطلعا عن رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد

فارقك ذا صبر عنا بلا عداوة وكبر ثبت عنها اليوم ذا تحر قضاءه المنجي غدا من حر أسر والحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلان لجدت بالأيام والظهور فضل وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له.

زنت له قصائد الشكور، زنت له قصائد الشكور، ولم يزل برافع شكور، أغنى جنابي عن سيوف ورق.

مرتج أسره وعنه قد رضيت كل إذا كما به غنيت لأ خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب.

فقمنا في البر مع تلازم خير بر نيت من جودي بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا

بل يوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج موجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة.

من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بهك أكون مثل بدر نبهتني فبيعك ذات البر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه هذا وقصد اليوم وجه الرب ما يوتي في ظنه إن في الشرك كل كلمة

كالصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك للخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توال وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك من العمى

بالله دموع في اعتصام وعمل كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصوان هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهم مستغين

من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه الأرض في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لأن

أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لشري إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة اللائق بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك هو غيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص واتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيهك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوزه الشق لوجهه يطين كبه مقت عند معطي الملك تنقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحو ريان.

عن بدعة قبيحة بالسنن تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وإذا أكون لك حق ظنيا بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني به

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع.

أخبا، صلاة من خلق أما وأبا، على اللي غير السرور يا أبا، فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات، سيدة لمحسنات ما يئم فقت موقنات، إن الذي لم يدرك كن فيكون.

كونك حب المذعنين يا أم خير محسنين معصومة من شرك يقودني لمدحك معك فضلا قد حكي وتبشن

إذن يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله ذي كن فيكون طلبت منه.

البر أبت بالأنفاس من للغر من به والخير لي ينجر لمن له الخلق معا والأمر كليتي وطب فيه العمر نزل يمن رحيم البر وانقاذ العبد به والحر ينقاذ لي إلى الجنان الذكر وانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحبره كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حضر الدهر.

زدت حروفا لك يا محمد ضيعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع

أترفع الصوت وترفق أخفضا وابدأ سلامك لمن لم يرفضا لا تكذب الدهر والدم على العمل ولو قيل أنت فتفوز بالأمل ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن

وجلوه كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكلبا جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهد الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلبرك بك بالالتفاق.

حقيقياً والقول والعمل تحويطياً. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واترك له، لوجه الكريم خذ واترك له، ارزق إليك ما تحب أكله. بنلتمس في كل شيء مخرجان، فإنه خير مغيث فرجان. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة

يصلي وجه أكرم المكرم تحبيك يوم تطمع لم ترمي تب من سوى ما لم يكن رضاه وضعني بشيء الذي يرضاه إلي تب من غيبة وكذب ونحو ذيني لك خيرا يجذب لوجه الكريم حب

التابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ملك المؤمن بحق أبدا، هو جميع المؤمنين ناويا، خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني، وبغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي كل الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدرا، ويقضاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا. رمهم ما تزيد افتقاري، رمهم ما تريد افتقارك، لو تعالى دائم احتقارك.

كتاب ذي الجلال والإكرام فيه جميع السول والمرام، زراب من يقرأه في الجنة.

مقتدر طوبى لعبد الكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضول بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرت هزم مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير وليعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

وكان يجلس في الزمان كن لا يحمي عدد الخلائق ولا يزال بالسنا بلائق هذا سؤال الكرم عن توجهك ليولي

تملك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

أسكاسر بيليك بهن كبد مبارسي على الذي سبق وثبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فرب الورى لك المحامد فصل من لي من اكتفى به وصل بغيت همتي وأقصى مطلبي محمد وصيلتي لأربي بآله والصحب أهل القدر والتالي.

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات، رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير الموصلين قدوتي، يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن. يسري

يا من أتي تقول لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد الشكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا كن يسمى مولودا وأعطى البلدا كن لا شكري بعد حمد خلدا الذي خير النبي ولدا وتروحي بالنبي المولدا إن شاء من

لقاني الموت والأمراض يرفعني بالروح والجسم للجنات والراح متى بئرت حاجا نلت مطلبتك يمتى القب مني ثم أقداحي عود الكريم الذي لي ساقه كرما كتله وديون المتي بحباحي قل المصطفى خدمة

وبيه واقدقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل من نحى للضر

وبأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدني الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدى ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن.

طلت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحمد أبدا خادما حقيرا طلت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا

الإسلام كن يكون لحية والطرفة كن بحنويك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بالسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. رب زدني علما أبين لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهنين. بلاهي افتح علي بلاهي وافتح علي فتحا كني العزيل عني غفة وقبحا. طين فادي ولساني يا جميل كثيت القرآن واجعلني نبي. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة. نعوت بابك ليك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

الإمام لقن لساني وحلل منه العقد وجهه شاكرا وزاكرا أبا متعن يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه أفضل البشر أجم صلاة وسلاما أبدا عليه بالآل ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لي سواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصالني عن كدر وعفس.

والحلاق بخير من وحلاج وميان. يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر. علمني كلامه كتابا وقادر عظم في الكتابة. من علي متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما. من لقادر خير مريد عالٍ حيث سميع قلت كل عالٍ. الله موجود وباق ذو قدم وإلى الجنان استاذني عما صدم. فربي زدني علما. ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف.

أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختاره.

حاسدون انت مكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعسل وذي الكرسي

آتي بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قلت لهذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق كل مرض

فقد لي كضمير ذو انتهاء لغير ذاتي تمتح المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون. قيت وجه الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويت وجهك الكريم لكيان علم يا خبير زال الشكيان علي تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

هديتي بذك والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من نحوت مرضين عنك رضيت.

0: لك شكوريك بدا حمد راضيان وقضي العزم في أغراضيان ولك عظمت بترك العود إلى ظمعي فجت بقولي ما يتكلم وإني لا أعود إلى لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بحري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا اجتهادي لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحبي وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عقد رسول الله هدمت أبدية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدري يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والصحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاصه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدى وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا حين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سخلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد خبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي حوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واختار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعند كثكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولآله وصحبه والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي ولي خذ ما لا يعد أبدا عند سواك ممنا وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بأبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحبه وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سميته بحامدي ولال وصحبه ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحبه وزن محمودا وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العلم وهو الذي سميته أهيدا ولال وصحبه وزن توحيدا يا من نفى العدا لخير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتحى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهر يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذى ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيب بعد خطابي بنفسي طيب لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذى واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصلي يا قهار والتسلمي على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب والتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته النبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولال والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصل يا فتاه ولتسلما على الذي به محوت الظلما وهو الذي سميته بقيم ولالي والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقاما لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصل يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولالي وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقطه إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين الغافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبس حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصل يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا خائضا لي غرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكامل يا خائدا لسؤل كل آمل يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصل يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصل يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسماء أوصل لي إله وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغيري وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خطب لا عنام أنائن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد الشكر وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي لي اجورا يا سميع وانما مسائي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقيه مكوثيه وكن لابد خطيت حاجيه بكن وصل يا محصي صلاه لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا والي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما احصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد باني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه الي ذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي هداني الله تعالى وعلا بذك أودني زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ربت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج والزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسوما

رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر

حمد ربي على الذكر وما لما اخترت حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي قرصمت

وجه إلى من بكن يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا غسله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لي قد قبل بركات كوني أي الحياة ربي ذات خير لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرت الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوبات حفظتي فسق لي المطلوبات كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا قاية به واشترما قبيطه لما وخلد كرمان أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك وطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وقلبي حسمة من الحساب.

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، أعذي صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالماء والمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب

آيات. وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد. الله من كل حكيم أحكم، سبحانه نعم الحكيم الحكم. بيت من حولي ومن قوتي، الله ربي والنبي قدوتي. هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني الدائي. بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان. استطيه بحري وحدي وحدا، صعب ولي أنجز فيه وعدا. دعوته البر ثم البحر، وراطد السنة أهل الدحر. أجابني فرمت منه الشكرا، كراه لي وأن يديم ذكرا. فجعلني الأكرم في عدايا، بما به أرجو نما هدايا. جادري البر بما رمت وما فاق مرامي، وهداني الأقوما. علي أذني سرمدا وأشكر، وباللساني وفؤادي أذكر. له مدادي وفؤادي والقلم، وجسدي وكف عني الألم. لقيت خير من رجاه الراجيك، وخير من مكر باستدراجك. أشكره على انصراف من طغوا، عن ضرري كنصتي وقد بغوا. هو لي يلج في النهار الليل، والإصرار في الإجهار. من علي بفراقي العيوب، إن العدا وليجود بالغيوم. أسأله وتعالى عن سنك سعادة دائمة في ذا السنة. لا خطابي راجي منه الكرم، جاء يحبي الخليل المحترم. إلى الحساب ماضيا بلا رجوع، قبل الخميس ولطيب الرجوع. خلي صرمدا ولا تكلني إلى سواك، ولتعظم شأني. سلمتني من العداء فرض ليك، جميع وليك بالفضل. والجميع وتوجه للنصور، ليبهن بسواهم في القصور. يا من له الأرض مع السماء، والبر والبحر أدم نمائي. نجي جنابي من أذى ما خلقا، كما سيخلق الدواء.

واللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقان. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله، وقتل الكفر مع الإشراك، فجني العلم مع الإدراك، لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما، ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان كيا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا لغتهم أذى الجلال الروضات قد فاق ظني ووهبت الفيضان. أعطي من الفيود ما يقوت هي الخلد ويكفيني الوقود. أعطي من الفتوح ما أديم طي شكر لك يا باقي القديم. لك توجهت بشكر برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس. أيس يوعدك في المحرم كاس الشهور والرئيس.

تبدا علي في الطوبايا كما يفوق ظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي سعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير.

قيل الحياة نفأ أهل الزمن ترائهم وليكن بأمن ليطول العمر أفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بجاي أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقني الأنفاق مراديك سرمدا لكل شيء وحياتي أحمدا.

والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بش الأولياء ما يتمن لا يخلف الميعادات إما معيدا خار لي معادان أتو فوزي بنيل يرضي طوان يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقر ذي الأسنان طوان يهب زيادة وحسنان لقدام كل ما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بإسمة ولينا الشيطانين هبلي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في الطوبى برزق طيب بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحاليك من البحورك ربا زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط ما يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل المسلمين ولي السخر كل من لم يسلم يعني يحط كل

الصادق عقد ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الامل يا المتابي وبيوعي اكبر اذاك وجعلني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صالح يصف القلدا حط عيوبي اليوم

وسعبه وليهبه المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه للفرس ذكرك الأكرم والمغيث.

لسخي الكون وما حواه وليسق فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ف... ملكك واسع ف...

قولي الضافيق عرفي جذاذا عن حسنا قبل وما قرض الاسنان ليستخدم النار باللفظ يكوني واذركوني لك مع سكوني حتى تعني جلة الخطايا ويا المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا احد الى دخول الجنة من ذا الاحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرما ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيابا وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب.

فجد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أكوي قال لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران والسائلين وهدي بجيراني ولا ثيب بما فاق ظلم وجه بدرك ما يشابه الجنون وجهني سبنا يا كريم وللفائق الذي أرو نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم ابثوا عن يقبل فأنت الباسط والقبل الهادي به أباسط يا الباسطي الكثير عبادة مقبولة مشكورة أسدها لي كلما تعسر كخيما كل عسير يسرى سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باشث كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل أذى لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجهي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير رضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن أكون أن يكون كليك أكوى إضاد به وكلي سقي ما رمت وما لم أرمى بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فزق لي سرمدا.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حقنا

وطحني بالغدن وجب كونك الهك والاحد يا صمدا ليس له كفءا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الالم يا اخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكل فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كنا قد جعلت كل سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وفرد لي الزمان أشجمع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا وصلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني للكملاء عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكل الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى لهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني يا من يخلق ويدعما لي فوق الظن ما ليسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة يما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بس

بي يا خبيرك واجعلي مكان آخر رضا ينجعل لا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض كمل فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما اشتهيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهدة كمل فاء في المعاهدة أكشف العيوب

مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين، يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى وطن للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاية رضاي مزعين إجي عبد الخديم أبدا، مساة لكل شخص أبدا، هي بكني للملائك الكرام، مساة وسق بهم لي المرام، لنصرك بالصلاة وبالسلام، بأهلي وبجميع يا سلام، نلقيك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيز، يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي، كوي اليوم نوالا يبقى كي أكرم وأهل

التسليم صرت مصليا مع التسليم أنوي فزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت.

والسلام: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مذلي عام جس إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير

وحن بي ليسخر البحور ولادي الوالدات قبيحور ما يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويكشف بالمصطفى خير أمين على الكرسي بالنجاة من صبوط وغرق ومن جدال وقبول ظلمني مسلس لك عذور وانتقمت منه بالغرب.

من الديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقل ديته له تشير ومصابته كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصابته دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وزب كوني سرور.

الصدر قيع عائدا من عداك في البحور والديون نزف في الدين أفضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبعلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حيدا بالأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك.

ما ثني عليه في النصول وهي ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك الوجه ما تريد تربح ما تحويلي لم يبح فلا حمل الخيول وافعا ما بد عند البي ما شنفع بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان اليسر في ثلاثة بلا فيقرأ منه هم تقبلان أطلقوا العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء من لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع ابن هدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبت قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقش النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم مدحي لجميل للأرض قال مدحي له خير القرب يوم مدحي لجميل ليجذب أود كل أريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقج النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكنوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا خيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد ما بدا ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب ومدح للمولود قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى به فسادا ومحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب للمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي وباق والندب قامها عبي به من انتجب لا يتمن ليس يوجه التبب لا بد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجأني ما به فجانا تقويت وبقى أجانا قبل قول يخجل المرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القرآن

ما الشأنان وزاد إن بإذا ما الشأنان لا يختابي قرم الشأنان وزاني عند العدا ما الشأنان لكوجو هنا إحسانا فقبل عين الفتى حسانا لا يختابي من حروف حانا في ثياث

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا

الكلام يا من كفى موتي لمن ألقانا أنقيتني طيبت للأزمان ويوهبت الروح والجسمان التي بقيت منذ حانا لا لقد وقصت الحانا يا رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

منزلا مباركا وانت خير المنزلين. وتولوجا صافيا ليس يبتؤك كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ رجائي إلى المولى تعالى محقق.

خديم المصطفى وهو يدرأ كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمداح من ساق كل ما يصغي فؤاد لي قد يبوون لغز المديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء النبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكه يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلت أمداحا إذا الله تنكي يقي الله بالمختار

رعدنا بقد الضريق بقدمه ريشت في الدارين فرد مهنئ يا تتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسع قوم تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما عن لكل ما في أوب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأوا آتني الأمضع سدا يسرني ويزد أنحو ذوة أو تهزؤوا رضيت عن المولى لي راض العدا بالسر خفي عن مدافع يجزأوا كي أمتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنوا إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

0: ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبوا نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ أتاني من المختار سرا وجهرة عليه السلام ربي ما يخطأ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين يكي أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعى في أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم منشأ لا يقل مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني ولياب أودني يكون أحمدا فيما يسر نافحا وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماحة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلحا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآلي وصل به في الآل والمهالي وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديت هاجي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتقى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهيا ابقيتني عجيبا واله وصحبه يا من جهل خطي كاحمال السهاب فان جهل وصلي يا مؤمن بتسليمي على ابن عبد الله في تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا للسهاب يا من اصبا قبل حساب والعذاب صحبا صرفت يا باقي مكاره لمن سيت من الورى وتاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوسام وخير كسرا وسي التوجه الأصاب الانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوسام كل جملا كليتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسس لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وهكم بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصلي يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا للأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصلي يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا للأصحاب أهل الله كما لطفت بي لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصلي يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي لاهم ولا لوالأصاب جند لاهم وصلي يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفد يا باقي النفى الهدى والصفر خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي اللهم ولا لوصحب رجال اللهم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين مؤيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم اللهم ولا لوصحب عباد اللهم يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خلقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وذنبه يا من خفر لكل ذنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي وهو الذي سميته بمحيي وآله وذنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء وهو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مدي من نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام وهو الذي سميته بذاكرين ولا لوسام بسوي المشاكرين يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم وهو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يذكرى وصلي يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء وهو الذي سميته بناصر ولا لوسام وجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا وهو الذي سميته منصورا ولا لوسام وسد مصورا كفيتني لجود ما هي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل حاصل اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا أخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معام لوجه باخ لي هداه قمها ومن يقبل بقدر حسمم ساتك يا من ذاته محسمم حولي يسايا مهتخن قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي يسقورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حباب ما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهدق والإطراق وقبل سومين هم استريت بي بصر خومين يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بسلام حمرام وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لجد جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه جملة التي لم يرضلي بكل ما ليطر من تفضلي أسأله هو الكريم الأكرم بجائما هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخوضه لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمدا وآله وصحبه ما جتلي بما يسرني ونفحن خطليم كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهنين كليتي أنهوبا ليخط كوني مرسدا ومرسدا ومرسدا ليخط كوني مرسدا ومرسدا وبخلامي تبين رسدا وصلي أفضل الصلاة وعتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وقت للصبر عن المناهيم وقت للأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لوسبي وقل لي صورا الله خير مرسل ومنسلم وخير من جاد بخير النسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبد كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيلي اقتارا باقٍ به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ألازم السكر الحكيم محما لطاره باقٍ يقودني حمام كرم رب خاد الانخيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم قبل يكون نفع من تحلقهم بي اللي وشك فأنت المطرقهم وجه لخير ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصنا اسم به تريس وعليه وسم به وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدم ولا لوسم بوصب القدم يا من كفى فهدي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلم كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سمعته معلوم وانخذلي في مرئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخذلي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهالم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدري وقلت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجهم لشر مدن لي والمنى لوجهم لوجهك الكريم من نساء النسام اقبل وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هوت حيبي كله ما هوت قصره ما هوت قله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيس سنسال خدم من تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد من تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك من تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي من تقبلت لدى البهور قطي وهب قطي وهب قطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم به يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينقف هدي به مهد الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت ضرري وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصلي يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحا خدلي قرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنا تجالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خد بدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف منته المقدمة بسارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخي للآل محسيا به الصباخ في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكوين الذي لم يكني ليخط كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة حديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا والتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذي الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صل عليه ولتسلم وليا خص من يا من أموري وليا وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباقي الذي رزق دم وتخرق الحادات لي تنخرق يا أصل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء سر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختريم لي وستري أبر في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسبك ما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسبك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد محير لجلب إيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمة لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبسر من قوة بلبسكن وتقسني وتقنني عن جوهم وحترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صل والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سهرم ولا لوالأساب يا سرحم وتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد، سبحان

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لمسلكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخيره.

أبرارك لنصرتي على العدا الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. بكونك العزيز

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك.

كما يسوق لسواي لوما اليمن اليم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب القيار بفعل الكعب إلى عرف الأعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن اكل يد الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

عيوبك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنح لجهاتي الشر لقين الحج لك ليس يموت بلغمات ومعادي يميت رضي عني الله رضي عني الله من غير السخط وليقاد بركاته بخط حفظني من كل ما قد خلق كما سيخلق أذى.

العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أن يؤستشفعكم.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحي

في عزم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا هذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ولعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار ثبت من الذي مضى من شكي قفية من قبلي وإفكي من علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تبحر وأدب نجا

بينما يجر للأول فبتنا بالعدي في الشهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مؤرخاك.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجائه يا خير هاد شيخا أخي به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجائه لي عداك الدخدخا يا من قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليب كوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجه الكريم أرضي الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذ لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذ لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقد في البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسدرجا والشمخا إي وجه في الجيوش فردخا قاس كل بانتقام كردخان ذا عمض ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

فقخان كون من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخان محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخان وإذا مرضت فهو يشفين ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسمي والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ونغم الخبر كالعيان هو تأمري له وأكتفي بذاك والمعطى

السلام، وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران، وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى، من به وهب رب الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه يرضي عنه.

أمين. اجمع صغارك وفارق الحسد، هم متحرر بقلب وجسد، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير عمد، وإنه

لبدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتلوه فكف عني مرضي كم يقتله وجاد لي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي كم ثل عين من خدم.

لست بعاد ولست بولد، قل لي من إليك ينسب الولد، ولعداك وتكن لي يا أحد، يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بكونك العزيز والحكيم، هل إعزازك والتحكيم، بكونك الخبير والعليم، خبر وعلم واكفني الأليم.

يا صمد طوافي عسوة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبيرا مغن وتكسر نبتي هيدا مشكر كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين هل بذكرك كفيتني اللعين وليس سخطت

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشرين قل الحياة بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشر مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب ومن

ثم يبشر وتفرح من هدى لابداه الكريم السددا في كل شيء ويضا ومددا بكونك الله القدير الأحدا وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغدا وبعض الولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والصعيم وفي أقاعدي وخلد رعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رعيم قال به أنجزت ربي وأيم مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي.

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

وبين يدي بالجنان تكون الوسوة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توز بك وينتفي

في آلهم وصعبهم والمجملين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي

أنت الكريم لي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفا كلي بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت جملة

نفيت عني من غر بجيفتهم واخرجوني كما سور ومسجونين عن افراد ومسجون.

حاضري وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

ينزلنين وليعين حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سر بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني لي بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء ألا أحاسب في

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويذهب أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء.

على النبي صلِّ بالتسليم بالحنفاء والتق طيفك زارج عم بالتسكين. ولا الحاتم تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل

إلا أقبلتها المختار واسطتي واعتجي حوس قصي قد تسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبن جود بطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين.

وكنه لي يوم الحشر والدين إلا أقبلت بالمختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطيب والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعونين من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العينين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبيت إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانيني يا رب صل بالتسليم

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري يا جفا الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون. قلاني القهار قلب كل غم لا تنازع ولنقاد الأمن نزع للبركة الله الرحيم نزع للبركة الله الكريم نزع للبركة

كنها لغير ذري قضاء من كنه البرايا والفعال والزمن الساقي إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام لا أعطي القلوب والأبدان بمن في

الرحيم. أثني لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة، بمن نفى عن علة تأسيرا، ليت خيرا قادر كثيرا، قيل قاد ذو الوجود والقدم، وذو البقي ما كفاني ما صدم، للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام، حجبي عن العدا ذو الوحدة، عبدا له مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغير ضر ذو الحياة والسمع والبصر عبدا زاميا، إباثر بالله ذي الكلام، نفج غيرك نار كالملام، خير من جاس عليه الفعل، كيمكن والترك عندي يعلو، فاد غير ذاته أضادك، كيف ما لربنا أنداد، لا ينحو تاسر ولا ينحو أسد، لعث أو لسواء الأثر، هدى لي صدق مع الأمانة، كما له التبليغ لي أمانة، هدى لي وجه ضد إله، خير نبي وأنبياء ذي الإله، أيها اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر، والكتب والأملاك منه الصدر، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نبي الأقائد السنية، ذا عمل بالطاعة مرضيا، هذا بنية لإبليس.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دع ليلا ومكرها هكا الغمر ألفا أشعب فضول.

يقضه عبد الإله وجاره خديم رسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر سفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قيم الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فاطر إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما

لبقائي الجرى نهاني إلهي أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت المدرى هداني بمحي المشيع في العدا وصل بي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

تندل كلمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبد وسيعبد ببحر أزبدان أجل ربي عباده الكرام.

مات خير الخلق في البحور كنز زحزع مكائد المدحور يا صربي زحزع لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاريه.

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخير خلق ما لي الشهداء لماذا قد الإله عهدان نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يجح جهاتي من يجور أيالي الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولا لوصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وصل من عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الوراء أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوثي نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قماء

بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهى باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنالني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لوالأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخضر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لوالصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولا لوصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولا لوصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير شكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولا لوصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلما على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولا لوصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولا لوالأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوان كفيتني الأسواء والعدوان وصلي يا قدوس يا من جلى على الذي إليه سقط الفضلى خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولا لوصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلقت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وغانما وشاكرا يلازم المغانما

0: وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عما أيششي كما أحب ربي عمدك ششي طهرت كلي من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجر كبدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى غيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه لياد منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأسابي يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا سحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صلي بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهد يا من كفاني العدا كالكد كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وصلي من عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما طردا بلا لقا لقد خيرا أرضا أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق والتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي والتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيدي كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العدا والضرا إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقسطا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما خبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع أهل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وصحبه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد عني مها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السميع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبلت تناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباح لسلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكون باسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بالارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرك وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى عم ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمناء كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكره أنا لن الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحقه جملة ما رجوته يحقق وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان وتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء واسعد بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صوم وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صلي صلاة لازم التسليما على نبيك الرسول احمد وعلى اله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول احمد واله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام ابدا على النبي العربي احمد واله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضل نحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا اليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكسر واغفر لمن قد امنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمه بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لسابه مع الرضوان وسر لوجه مالك الرحيم الاولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاه بسطي على الذي سميته القسطي علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شان به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شان دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائق كل يومي وكل ليلة بلا تزلزل يا من خراه لي صفا ونزل حسيب صل بسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كل جليل صل بسلام حاصل على الذي سميته بواصل وآله وصحبه وجل لي خضر لديك واحمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولال وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لخير ما يسد مالي يا معين رقيب صل بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه واعصمني من الغفول ولتخلد أمني قد سقت ما لم ترضه لي أبدا لخير النهو يا رقيبا عبدا مجيب صل بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب لي إجابة يودها من قبليا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صل وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائد راكي إليك وجهي

رضي عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكت الكتاب فاحفظه بيا ومحفظ به يا ربي إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

وبه ترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغير الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصوت ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليه تسير.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين هو الأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجين ولسوى نحو

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتان تبت إليه وعلي التابا فني محا ما يوجب المتابا قيب آمال العداية أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليصف الممر والأوطان نفى لغير

أدخل بوجهك الكريم ذاتي الجنات ذات الذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تزا خدمة بالعربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضيك خير الورى.

عباداتي باق وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي أبي كتابك إلى

تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ولا فيما كتبت رجزان أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل في البريد ما

المتوجة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم إلى النبي وجهت في لي بر ولي هدية عنها ولا كل ولي ملك خير الخلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى إلى النبي وجهت عند القلوى ما

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الس

توافق الظاهر بالمنقول وصاغن الباطن بالمعقول. أخذ للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة. لمن حيك بهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء. لست ساءه بدا من أحصيك

أفرادي فقط إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل سيد صرفت لي أدلك من غير كيل رفقت لي توفيق مغن أنحيل صرفت لي أدلك من غير كيل

أقل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت فإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

الوحيد، قل أقول بالمشركين ولا أمين، لا شك أن الله ذا العرش أحد، قوى الصمد الذي كفاني من جحد. أشكر.

يوم الأحد تلى الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد وتبع عثمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبئر أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. غاب الحلو إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، موعظي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إثنة باق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاد امتنعت. فلغير جهتي الشيطان، ولي صف المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، طردوا إلى سوى اقنع المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ونسوى نحو الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغني مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقي إلى النبي قدوة السباق نفعتني

اقتضيت ابليس محل اللوم قرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار لصمدا

ومن قوتي يا عبدا لمن أجاب لي دعوتي يا في وجهه 13 كما به واشتراها ببشر كفيه الرأسي بالجوار وليعود كل ذي بوار يرضي الباقي دواما كل من بارزني كما يرضي للزمن خبرتك أن الله لي في أبدي والسربدا يعصمني من كبدي

ولا قلم قدس لي في التقي كل ألم خلي واختر لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضا عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أختار يا المكاتب به جميعا يا خير مغل لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غنت وما لم أرم ربي رباني بغير وهم قل العدا وحدي أي مذهب بالمصطفى المكرم المقدم كرمني تعقدي تقدمي بأهل بذي جاد لي بعيلمي وراض العدا وفك ولمي فكفرهم عني غير التعظمي وجاغني بجايهم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فرس به مصحح مكتتم له شكوري صرمدا بقلبي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما شكبت في تلك المي بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم نزبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الميت بعد مزمي كشحة جسم قأزال سأمي وجهي بحر

بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتلاف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلم على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا

شيء نصر قيس ويس حون يبتلى او حصر نفع لي الخلق له والامر لا تبن في طاب العمر العلم انه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هدي تبقي بها تقر هل وطى برضا مقر ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد الى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

فما جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من الى كل ما يفضي للسيخودي اي بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخيل يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد كون بكم كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا هدي الي وصيرني بالتزهيد يقضي فضلك ما عن

وزد العلم مع عمل واصل فادي من شك وتقليد غير بلقيا أحبائي وزودني يا من له كل شيء.

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فكتصفيدي أقوى عبدي إنشاءه تجيا كان بي عايزا ما ف

الثبت في سفري أبا التفات لشيء غير معهود. قل ما يسألت يوم مجتهدا طلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع عواني ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط خادم عبدا بمعبودي. إن الذي

وصيلتي وجنتي عن كل ما في أذن والجنة. هلك وعد من إلهي الكريم طلائقه وعدا ليريم، يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك، وفي وعد من كريم لإنجزي طلع علي شكره برجزي. ألا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني، ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار، أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم، وطي هو خير مكرم وخير

يجب لنا فإن بجاهل مصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب واتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء أجلستي أودي القلوب ركض وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا مغن ليس يرد السائلان أي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي، فإن كنت سيري الكتاب ففي كشف يكشف النقاب، قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما، قلت هنا سعادة وفي غدي وهبة الولي الجد بالرغد، يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة، من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد، أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا، أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال، أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض، دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي، واجهل الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب، مدني الأكرم

الأول قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي كنت

قري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين على الفجار أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك محيط عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار. أنتني يا خلفك رتلا في انقفان العدا وعتلان. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوي القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

بهيت به حزبك بالكتاب طلع الكفران مكر كل عتابي ويا غير جهة الشيطان قل يصف الممر والأوطان أروحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه

طان وما طال سياقين وحث الأقوما طال غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل طبر ومنح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي لوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير ضري من جحد أدامني سلامة وعافية.

من لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزا كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإذنني في خدمتي الشراعة ومن حني ولشيء حوني ليات طلب عني ورفقت بأياد إلي قاد الله ما لي رضيان من تأين

ثاني تو منطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرش والكرسي كملتقي مع السمى المخفي كثاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أطلب رب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

شعري لأرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير الجار الساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي الطارئا أحوي شيطان جن وبشر والبخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العدا.

أفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، كمن صاحي أراد وفعل، ذاتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنتي

مهزهم لكفان الخاسرين إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كوني أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلى

كسلا يل كتابتي من قبلا إلى أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصل الإنسان لوالديه حسنا طلت وجهي لمن لي طيار وابى داعيا لوالديات ولت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتساب اكتب له خير الصلاة.

على الدخول ومناديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفعل

فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما وقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال إحرهما ربي كما قد ربيا ويسغي بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبصرة إحرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخبر دعوتك

مغفرة ورحمة بأحمد، هب لأبي وهب لأمي سرمدا. مغفرة ورحمة بأحمد، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما. شق الصلاة للنبي بالسلام، في آله ولهما كن يا سلام. نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما. أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. ويتوشي مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وفيه متمام القرب طهر ظاهري وباطي معاه. طيب لك في الخيول.

والسحب وكل من سلك خير النحب غلب القهار من عاداني لمصطفى الليبي هداني يا دوف البحر وحدي وحده.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع ودين ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجام ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاي أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر كل يا ذا القدم أكني القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نفل خطوبا طول آلي وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء وغني البارئ واهدي بالقرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخد له ثواب ما له نويت كله وخد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قدر الرسمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي. يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخدت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام ولتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الأقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أسن ما خيرك يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والصرا إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل في هالي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيرا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير ممثل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسبه بلا انتهاء كما به قرقاد لي ما اشتهى يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سلخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سلفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري وإسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد صلى الله عليه والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولاستجب سؤالهم واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهم لي ممري وديوري تصهم والتقن الهجر محى التناسهم يا واحدا قد جل عن مناسهم ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب بتوبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي وجهلها رب النسوهن أبدا واقبلها إليك تبت من جميع ما نهي أن نفلق في الولتس التنبهين لسد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجهل آياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا أنك بتوبة النسوهن ماضيا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعة أو حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به والإخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني ani lasi yahuquni am sunani wa tuhnini an kulli ma lam taqtarim li abadan wa muyubi wasturin majidu salliyan ala al muqaddamin wa la li wal asabi waskur khidamin wa li bi jaihi majada muqaddaman inda sawi sahadam bahis salliyan ala al hasisin wa la li wasabi sawi ta'zizin wa salliman alayhi fil ali wa fi sahabihi ya man maha muhawwifin sayyidu salli bi salimin fadilin سهيد صلي بسلام فاضلين على الذي سميته بفاضلين وآله وصحبه والتصحرين لبرد وفي سواه أسيرين يا قصليا على المفضلين ولا لوسى بسوي التفضلين وسلما عليه في الجميهم يا خير مخدنا فيهن سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصنيا حي يصلي على المفتاحين كما يكون الباب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحق كل من استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطلام متين صلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباه يا سمي ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدا ولا لوسب يكون وليهم ولي يجد بالحمل المرضين أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المسمى بحلم اليقين هو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوى التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوسيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلما وتخيمي إلى الجنان ألما وبدلن سيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصلي يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقيني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإحياء والإنساء صلي بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سن نفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مستنصر الأزى والسلم على المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جعلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جعلته رضا برورا سل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل سلم صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يتبي الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أو صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم وليعب فيك وفي خير الورى ما أرنت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمى بزاهب سيف الخليل الأصمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخد صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه ليقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسبي وسط تفضيلا والتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا لوسبي سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدى لسخر قبل وماله لسوى يا برا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وصحبه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسب وسن أوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الردائم ولا يوسف سوي الأداهم وفصب يسك الحكيم ظاهرا وباطنا وسط بي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطنين نورين وحسن بالنبي مواتنين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواي صحصه المفاسدا ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصحبه وفقني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم مساء تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام صحابه وهود دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلوه المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصحبه والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي تواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وصب وسمك الكليم من الحجوب وتب حلي اليوم وكال توبتهم ربي نسوها وتصف نوبتهم صلي وسلمنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدام ولسواي سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بلا انفسام على الذي خام لوجهك وصام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصحب يا خافر سن بن سيختراف ومتوجه العصا لنهوهم يا مالكا حبطته بنهوهم وبسواه من هدوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسب وسد إكرام يا مالك الملك دوام من سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه خسرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه صورة سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وأبلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلهف قدحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن لي غاضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب

يلقون الرداد يوم القيامة عتاشا وردان، ومن الموت وبعده ملان وحسرة وحيرة مع الظلام، بطونهم تسكنها العقارب والقرب

الصغار ويا أخرى وكبارهم الصغار أجه الرجال بدل الكرام قد يخجل قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخر له ومن قد حصرا بيقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنت البلاد حمقا طلبوا أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرموا سلبيه وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نيت به والاستجابا بالجاه والزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نيت بهم سنين التائبا مبايعا من

الأيمن ولظهور نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وجهني الحلال ذا احترام عبد شكور وجد إكرام.

عليه الصلاة ربي بالسلام في الآن واستحمي وزد إعلامي رئيس يبتفي ذا العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع العملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وهقل بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الشرك والنفاق تم يبشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فتيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاق ما شتم وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبني قافعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من علي العام بانطلاقي ولأجود فيه

لراب أهل الدحر بك الكليم وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كخطوي وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر هذي عباي وتذليك عصري لجنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر ففي حياتي عن لغن والشر توصف في كل عن جوى والضر رب

الجميع كغيثي يا نصير يا سميع يغتيثي بي تعسرات علي يقبله فأمري يستراب شفتيثي وسقتي طيلي ما قد كنت أصطفي أجتيثي

الجنب وبتوه في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان أقهي كل حال.

أدغر يهي بحرك جد إحساني وجد بعوبة بلا تواني كون يسخن كل ذي عدواني عني قد عفوت بالغفران كما عصمتني من الكفران زدني غفرانا مع الرضوان بلا مش

أطب حياتي فرحة للداني، وقع صياما يكره ميداني. يا من كفاني غبت أدغاني في البر والبحر وفي المغاني، قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمني كل الألحان. لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان.

غالي ويصف لغين العراري تبت بها فيك الكريم سبت بها فيك الكريم إيماني وطير العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان طيقت النطل ربي مع سلطان أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جملة الأزهان نوير فؤاد

بجسد وكلك من ملآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان يا مغيب

الشيطاني وصدق وتطب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهان لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إلا ما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبيوع فكل قسكت قبل زائر هدمت ما بناه كل من جهد قبل بالسر قل هو الله أحد كني قد هوت أمري طائعان توجي الكريم جل بايعان لغير التحالذات والمجدات لا نهاية وحسن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجاد.

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محارب

الثاني فضلهم وجهته المختار عند البريك بدر ضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس نيت في البر وفي البحر معاك هذه ما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جلت ما ينرده لي فمحام علمني وكان لي ورضياك عني كما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وصي ما بعت عن السلام أهلكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليك من قبل رفع الأملاك فت بأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل سقي يصير الأكلات إباة وكف عن

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا، رضيت عنك مزنيا مبتلا، فنهي الوادي بك والتلا. ظللت شكرا لك ينفي بطلا، كمن كفاني من أدام مطلا، وجدا من ما يصير طلا، نوبا عظيما قا

كل زمن ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن

ظلات الأخ العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع صلي وتسلم في أبد على الذي لك يقول من عبد أتم صلاة

صحبه الكرام، صلاتي على العظيم الصمد قال النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدرى متى يقول كن يكن، يا من يكون منا لم تكن، نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

أيتكم اليوم وأمس راجيا ولقبي قبول الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا نصر علي في من حمدا نصرا عزيزا.

يا هم يا نصير نجيت من بيتعلقوا معاه من الشياطين وشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمة.

ما ثقيل وفؤادي طابا نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلت لي في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان لطيفي الذي أحببتان لي أجال بالأذى ذببتا أجبتي جواب من تعالى أنصرت

بشير كل أقرب وأجنبي. مصلين مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي. وليها المسلمين فرحا أمحى عن الأذى والطرحة طمحوت ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا ندعي على المصطفى.

بك مطير للمنى من عندك فاز بين سعيد للخير وباء مدام يسعد بالطير وقيمه الابرار بالنعيم وكبه الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تناد من لم يطع ابدا دائما اراد ان ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باز ذا العرس بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مليون ألف حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فأخ جملة من الغباح قم الكفاني ذوي اللباح أشكره وقادني أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه هو الكريم والحميد هو كل من يهوني فهو كبير أسيما لي لا يوجه الضرر قلبي بكفائي الغرر جزع من جل عن المثال تلي قادر ما غاب عن الأبزار الحمد لله.

الحق فزحق ولإلهي كتسقي دهق ملك ربي مالكي كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت بالله وبالرسول من خالف الحق والرسول برأني الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي نمر غيره ولا ألا في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي هذا الكلام فرح الأكرم تفريحا يدور.

الرحمن العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحنا الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعاه مدرتي من يقود المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء وبعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمد عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت ومكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسم مزيد القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم يقوى الأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمها حبيبي ربيان قلت له كليتي في العلن توسني وهو لي قاد ولني رواك خدمتي الى الوسيلا طلع عليه من ارى تفضيلا رواك خدمتي الى الماحي السند ولسوانا ساق كل من فلل هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلته

مقتدر يا من إلي جوده يقتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جيت بقصيدي شاكرا لك هي وقبل لي قد فضلك جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكنت إكاما من ما شافعا كل ما أردته منك انفعل

كنت بالمعروف ملقني بكونك الكريم ما قاد للتبشير والتكريم عظيم أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضوء

إذ الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه غن غرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم يا صغار مستذب الألام الزحزح القلاد يقيني كتاب الله وهو مبين قم يدعي والخير لسيبين أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت قد غني علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إله الإله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يلقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الجزاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد والنبي عند اللعين مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي للقط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبين وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نورا لدي يقول

وقليل من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا وإعلامكم إيمانكم الخير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألي وجنون لقد جاي من مالكي في تغربي وأي مغن لم تجار فنون يقود إلى قبي عليما معارفا وسيحاف لديه مصور متأسي المولى يقد ما طلبته بكلي وكلي قد تقي حصول إليه تعالى تبت من كل ما سمين ومن اشترى ما بعت وهو الدفين له جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين إلى طول آيات أتت منه منطقي خجم أنه ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين قلت بكوني وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام وبلا عناء وللطوبى بالسلام صار تعميله عن غيره وفي مراستي

لجانبه من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبله بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أخضر عي وافتقاري وإن

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا والراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدة الدعاء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فضل علي بالتسخير وطل جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم قيمة له مع التكريم. فلبجاه اصطفى.

فاستجبت عاجلا له عليك وردت اهله حيث ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا اي الهي البحر مثل البر والبنى في فوق القطر لك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا انا بي خاطبت لا خيرك الذي أبردت يا ربنا نبي خاطبت كما خيرك التي أبردت لك كل يتيم وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطرا من العذاب ما هذاك من به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لآب بتا ويتوهي إليك الداعيا هباتي وسط عنك راضيا قني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمد وجمنا

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاره لي بزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب قنوصاتي عند غير ذاتي العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين قلت كل يد رب الباقي كن أرضين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن أرضين الصبع والطباق إذ يقعد الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

أكرمت وجمالك بالتركيم عيوبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قادر ينفع بالتركيم

صمد كل يتيم ولا أزال التائب القيم في اليتيم لو مصيري مع البحور وخير أو تأذى أجور وولي ورجوك مني كوني رضيا ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إن رب نشيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قلي وعن وبه غنيت تتبك لي له مع الكتاب تتبك لي له مع الكتاب وينبه بالحديث اثن العتاب أسلو خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا بفضله

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه يا ذا القلقي نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي والصحب والنوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤالي وصلي يا بديع والتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صلي ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى لي وجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحن مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت ليا وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالى لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلاة يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كلية عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل نها مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساح كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلبني الاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خبر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ لي يخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رمى الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوى مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بي يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لك خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقود ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه.

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتج الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منهم كوني رضيا ورضيت عنهم عن اكتبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي عند ربنا الشهيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا أزال التائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا كنت رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجدت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا

الحمد لله العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك الإيجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكر شكره في البر من

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدر أطيع عنهم وأنار بدر، لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد، أنفي بها كل مسلز جحد. لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي، كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد. جبت له جل من افترائي بذكره وسنة الغراء، جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضان. لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجنة.

كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزل لقاء المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصرافي.

بلكي اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي، رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشتراك مبيعا ما كسد، بيعت لوجه الله 16 واطجي منه سلازم البشر، نبت يوم الاربعاء في صفر بعد

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كن في وجه اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزا وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي زال جدل نبهت لي فستزا انتباهي فترمضا ارضي كذوي التباهي فثت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالدي ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا.

بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلي قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم أكرمتني مغتربا يا أكرم. تفضل علي باستيطاني عبدا خديما لك في أوطاني. لقيت في الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقيم بما أقول يا خير من جال له معقول. للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

قلت ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما. خوين عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن، من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عليك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائس أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفى وسيلتي إليك، يا إليك أحمد المكي وزاده أحمدك العلي، يا إليك أحمد المكي.

ذكر ذي الوجود والقدم من البقاء ويثبت القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحقق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أو تولي يقود سؤلي وحدا وآليت ذا القدرة والإرادة والعلم

ولذات من قدم صاحب الحديث قلت قصر فني والمماثلا قلت من سواه لن يماثلا جلبت فقرا و

ولا الصمم هبق من فتى فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سذله عن عله كالطبع والقوه خير المله قل اله واحد المؤثر قناته الاشياء كل اثر واجحدوا حدوثا

الإسلام وتحيي أضادك تغفر بالمرام حي على الرسل كامل كذبا كمال خياتي وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمانا ولم قطر دق هادي الرحمنان أي على الرسل كل عربي

بك ولاق تبسواه أمه معولان فربغ إلى الله في الدارين أمسوة به من العارين أسلم ليس عليه يخفى في المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي ليغفر وكل

هي الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مكرم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسوى ساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في توحيدي سواء والدرك أظهره خوارق غدية ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني صالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره بلغ إن

هو لم يمل إلى مسيين ترافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبحر

الطري ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذر معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب.

منها بقيامه مع صحاب النجب لا صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبد على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر.